0: Merhaba.
1: عم تعدل يا هذا تنقل متاكزيه خير الله فيلمون فيلمون
0: أري ألو
1: عصرتها ليتكن بكاينه تاكزيه خير اصلا العونات

0: لسان بمجاجة
1: انا تراسك
0: لسان بمجاجة
1: انت هاجر دي هات نقرن دلها هاتا داري تولا دلها
0: يسان جا هلو بيتر
1: اسكت جما انا تصيركا
0: هلو
1: سمعك الله نقرني
0: عرش جامايكا جامايكا
1: جامايكا هراي من ينقرك على الاغرب انا
0: ها
1: شموها
0: هذا عارفه دينا من مدخلين
1: هذا ويلكم اليوم جامايكا فيليت كالا سموها
0: اه
1: سمو سمو سمو نعبا سمو
0: ها
1: سمو ينقرك انا انكو عاتي خير حتى تليفون نايت عركا
0: لا لا
1: ماني سمو
0: ماني مسمو ده يسانغو يسانغو
1: يسانغو
0: يسانغو بولدو بولدو يسانغو يسانغو هلو هلو
1: بيتو
0: يسانغو بولدو
1: دعنا انا كم ببل كم ببل كان دي سمو
0: اه
1: بعلها تفردها يا نفسها ارا
0: ارا ارا
1: حسين بولتي البال كم كنت لا زين هذا
0: طبعا
1: انت انت نبض ها من انت دعني تعرف لي تواني دولار دعنا لو بالتليفون ابي اسمع معي تسمك انا هاجرنا سلا زي كونه دعك كم كم تعودت قال احنا حاسبين ازيا كن نذا قصيلات قرب حته ازيا تصلو كيا ذا خلي تحته ترى بنصر زي ملسك يا كم دي يلا هرى
0: هرى هرى هرى
1: هرى يا محمد انت عاصرتنا لك كم دملسك يا حسيبنا يلا انا
0: هرى هرى
1: هرى تاكروسن تشعت نت بحموش تشمونت سكند يو ودي وانا ثاني 100 متر حسين بولت ازي فلوتي حزاق انت صح جامايكا مخانون حزاق صح هو
0: حزاق لو حزاق
1: هرى نبقى على درجه نغيت
0: هرى
1: كثر مرات محمد ياسين
0: ماشي كنت مالي مالي شدشت
1: هراي
0: هراي
1: هجي شدشت مرجع عندي
0: مرجع
1: هو
0: هراي
1: نايزا قدامي تحتو زغبرنا حدقت
0: هو
1: ابزا خالي تحتو مرجع هيكو قدلل كاني حنت عدل يا خزلاتك
0: بيتر حنت حنت
1: وكي سمع خيات عطو
0: هراي هراي
1: سمع عمو ها
0: تولسي دنا غير
1: فلوتي فلوتي سلاز مو قدال يبلان ابزيا ترارري نار
0: اره
1: اره كم بالك يا جوات من لسا اره اب كنت شن 10 سلستن حبره افريكا نا افريكا دحر 50 عامت تمرتي بلصقتن سلام السفنان بدرجه عالمكا تودا داريت اهغورن مغبراز تلمو نايرحق وطن انت اي تبعي لي تصوع ها شتتات زلاغ لمعات لا حبرات منقسات افريكا ح اجندا اسرا سوسان سلستن ما نزا قرص نقد افريكا كا تلفزيون ترى دمت يا غريل كاها نصبغني يملسنا له تمقاله
0: واو يولي هه
1: هه هه شطتات زلاق لمعت
0: هه هه هه
1: شطتات زلاق لمعت
0: اه
1: محمد ياسين ايكونتن شطتات زلاق لمعت ايكونتن اجندا اسرا سوسان سلستن يا تعملسي
0: ايوه ما عملتها
1: ح يا ملسا
0: ح
1: هو
0: هو
1: هارا يا عنيلنا هارين عبد كالدو علي كنسغرينا هلو
2: هلو
1: مرحبا ملسا مسمر منكبل
2: هيران
1: منكبل
2: هيران
1: هيران هيران من
2: هيران تولد
1: كابي هيران
2: كابي سمره

0: هيران
1: تحاسب ريخ للاي تحاسب اللغي
0: و
1: عريب علي
0: احنا قاري
1: شح مخاري شح نقاري هاي كنت أم فد دوخ بكي
0: هاري
1: كم بزحات سبات يزارو يمخرو كم زغ قبر الله كم زغ قبر الله وزبلو كنت إذا تقبر وحديو عينة يا تعمل أختي
0: أوكي شح مخاري عدا قباري
1: أجري
0: هذا وصالي
1: اي كانت كفتا قدامي تدبلكي
0: هذا مخاري
1: هذا مخاري شحلات قالوا اني مش مخارتي
0: شح مخاري هذا وصالي
1: اي كانت
0: هذا هذا مخاري شنو مخاري هذا جباري
1: ازي الكي عندي خي كنت عم سلاها لك عقد ما تصالو عم سلاها سلو دخون كن كي روينا خلينا ما لوقتو خمس تولي للاقي تجباري وساني ويقال سي تدول كوخي السون كومي لك نيره كنت عالك نرغب لنا هذاك اسرع خالي تكبك يا حجي جوي
0: شح مخاري كان
1: شح مخاري
0: عدو ثاني كنا في السال
1: هاي كنا ذن حادث ولا لا تا
0: عدو نجاري
1: نجاري لا هاي كنا ذن هاي كنا ذن
0: قرب
1: الله هريف الله حدا كوبي تحكي الله حنت على تريفاتك
0: هذا نجاري حدا وصاني هذا بهالي
1: تدولكو اي تدولكي اي تدقمي بزيغة تدفيوه
0: هاي هاي

0: Heran, mohon menulis ada.
1: Wajan, asal tersekan.
0: Ada yang tersekan.
1: Ada gambar?
0: يمكن انها غاما تغير على 10 سكند.
1: هذا الثاني اي تحدى اور واي سوري اللي نها
0: انا جيرك اني صاداب علي اني نجيرك وا تا ام فتكوت بغير هي بك اجي تالك عاد ام تيالك تفلت يا ترى وين كي اتمتص كو ام زحت كي مسلا مع بجمت كتم صاز يا شجاري
1: اي صاحبي هاو
0: انت غنيها ما هو نغرك لا تمرز تغانا كن على كي
1: هذا بحالي فن عرايبا
0: شح مخاري حدا ورواري أتون
1: واي thank you
0: تمرت تغانا لنا عارا هيران يغني لنا سكاية تسات فغين نمسكناكي ناب كالو دوال هنسقرينا هلو
2: هلو
0: مرحبا مرسا مسمر من كبن
2: كيسر سلامي هيرمون قبلتي سألها
0: هيرمون كبيعا
2: كاب مقركة
0: على هرمون كتر مرات بقدم درجة
2: اوكي حرك كندي على سكرين مارينا
0: سكرين ترى لا كتر حاده تحت كتر غلطه لا تكا 4 5
2: 4
0: زي مرجع عندي
2: مرجع
0: طنق غير كانت من لسالك حنت عدل يا زلاتك
2: واش
0: كان ببالك بصفات مريت ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃታት ዝስራዕ ዞባታት ኤርትራ መነመንን ሀ ጋሽባርካን ሰሜናዊ ባሕርን ለ ጋሽባርካን ደቡብን ሐ ደቡብን ጋሽባርካን መ ደቡብን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን
2: بتر حنت اقدر ليدا تعاملنا لون ديجن افلتني
0: فتنا عند جاه دي متر طلع لكم زي
2: غشوار كان ها ها حجر ها كان راي حاره
0: كان عمل سي سلمت يا زي قدر كل كايرمون اجي ترى قركن تحاغاغس كاينه بزاف على اي درجه كنت حاجاجز نغل
2: طوال طوال
0: عرايده صبو مثل عسرتن نابك على درجه خنسكر ندير عقي
2: و
0: عراي كثر مرات كثر مرات كثر
2: كريا دني نير سكرين
0: على سكرين الله
2: اوكي
0: كثر حدا تحتيتا شدشت تحتيتا عسرت تحتيتا
2: شواته شواته وتر شواته
0: عراي صبو عدل من نيلكا
2: ايش
0: زي حجي قطر انديا زي كاب كاب كاب كندزك ساب كندز قال يا تاملسي
2: حجي غمغم قلت لي مالك
0: غمغم ني هتوسد انا حجي انت انا حدا قطري طرح ني حنت قطري انت في اللي غير كاي كم
2: كم اللي صوت حسب
0: كم سنه حسبه ثلاث شاف انديا نعمنت جي تقدامي تقطرن فليت كات غالي تقطري بحدا قطر انت تاغاغي خيا وي تاغالي تقطري فليت كات قدامي تقطري بحدا تاغاغي خيا كلتي انت تاغاغي خاين بحدا قطري كم جي غاينا حنحسبا انت ينرغيبك انت راك تردا تردا دينا
2: او او او
0: اري مغنيات دحر مسملس كاي غردا كاتفتينس كاي نغاچو كم ببل كاي بل
2: ارحل
0: بغمغم اب حدا اخول سب كندي لتر دم يركب
2: حد اخذ سب كندي لتر دم مركب
0: كاب كندزي حساب كندزي كتبل مالتي
2: كاب كندزي حساب كندزي اوكي
0: كندزي كاب كندزي لتر
2: اوكي حد حمشت لتر
0: ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ክንደይ?
2: ካብ ሓሙሽተ
0: ኣንጀዋ
2: ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ሽዱሽተ በካ
0: ቆኑዕ መንሲ ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ሽዱሽተ ሊትሮ ፀቦ ሄርሞን 330 ዓዊትካ ኣለኻ ሳልሴታ ተደ ቀፂልና እያ ንቐፅል ፅቡቅ 880 ክኾነልካ እዩ ተዳ
2: መሊስካ
0: ራይ ቁፅሪ ምረፅ
2: ስክሪን
0: 10 እያ ታሕቲታ ደላ
2: 3
0: ተስፋ ገብር ትዕወት እዚኣ ሕጂ ምርጫ እንድያ ኣይከጉድለልካ ነ ኣይተምዝለለይኒኣማንያታ ዓድል ሂበካ እንዴብታ ካልኣይ ደረጃ ኣረይ ኣጀዋ ከም ብበልከ እየ ምስ ታሪክ ምትእሳር ኣለዋ ካብዘን ስዕባ ታንክታት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ስርሒት ፈንቅል ዘይተሳተፈት ኣየነይት እያ ሀ ጥሒሻ ለ ጃጓር ሐ ፋርስ መ ኮማንደር ሰ ኩለን ተሳቲፈን በዚ ዓይነት እንታይ ምርጫ
2: በዚ ዓይነት ጀጓር ፋርስ ኮማንደርሲ ተኣማሚና ነሽ ኣጥሕሻ ቁልት
0: ኤርማ
2: ረሕረ ሓንቲ ዶ ሓብኒ
0: ደቂቕ ሙሉእ ደቂቕ ሙሉእ ናናይ ካብ ዝጅበር እኒ ቀፅል በል ቀልጥፍ ሄርማ
2: ኣረ ሓረ ኣለኹ ኣለኹ ሓትስ ኣለኹ
0: ኣረ ኤለ ኤርማ
2: በቃ በቃ ርሓን ቴተር ግዜ ከይንወስድ ንዓድና እስቴት ወቴን ሰለስተ ሽሩን ቤት ሒሻ ግና ጥራትራትና ጥሒሻ በቃ
0: ጥሒሻ ይተሳተፈትን
2: መልሲ
0: ኣይኮነትን ኩለን ተሳቲፈን እየን
2: ኤርማ
0: ሸ ሓደያ እንድያ ካመልሲ ከም ዝልበልከ እየ ሚትን ዓሰርተን ተዓዊትካ ኣለካ ኤርማ ኣኒልና ስለተሳትፈካ ንመስግነካ ናብ ካል ደዋሊ ክንሰግር ኢና ሄሎ
3: ሄሎ
0: መርሓባ መልሲ ኣብ መስመር መን ክብል
3: ታሊብ
0: መን
3: ታሊብ
0: ሳሌም
3: ሎሎ ካሊብ
0: ካሊብ ኣረይ ካሊብ ካሊብ መን
3: ካሊብ ምሕረት ኣብ
0: ካበይ ኻን ካሊብ
3: ካብ ደቂ ምሓረ
0: ኣራይ ፅቡቅ ዕድል ምናየልካ ካሊብ ቁፅሪ ምረፅ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ
3: ቁፅሪ ክልተ
0: ቁፅሪ ክልተ ወዲ ክንደይ ዓመት ኢኻ ካሊብ
3: 16
0: ማዕከና ዜና ትከታተል ኣሎ
3: ድሓኒ
0: ኣራይ ትከታተል ተዳ ኮይንካ ነዚኣ ብቀሊሎ ክትምልሳ ኢኻ ከም ብበልካ እየ ቴማ መበል 36 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል እንታይ ይብል ነይሩ ኣለኻ ዶ ካሊብ

0: يتمتني وحدا إذا عينته نتنحى غورثو اليوم ولا قلي كيف تقول شدش تخبتي مم سبتاين شدش تخبتي شيطي قواندي يقري قواندي يقري أبا برمبرا سنسواي بعدو على صحيفي ملشنا فترار مسون فترار مسون ولدي النجمات قرز غير ده حد زيواري أم ساتهم حيال هابتامات رأيهم هابتامات نفعات بعد ذلك ترأيه أني هاباتهم سئلي ناي كركر بدا قلنم كركر نجتي كلبي سئلي هيبومني زخالي سب كل صعدة ورقة قرر خوي دنبر كم زناتي أيبالو فترار مسون تعويت اللي وحمنا سلزلنا وخابت سئلنا نهب منبر تحرشان ما حرشي برا ما قرر مسن سعيني وما كنا سعيني مسن نفسي هم زين دوالنا حلفنا يا طبق ودي مع ريت تعمو
1: طب وان دي حد انت اخم تكم لان يركم
0: شوفات برتيعو هو شوفات برتيعو حدا ما عالت بعد زباي كسقر كل خصو كشوم لي زم مقرو سو شيء تم من جو كاب انداشكو كوم عد زباي قبري صني حبا ابتا قبري اتو لهم سقو لهم ناري تم قبري فزز لهم تايتو هنكم يهم يلومني ورقه دلكم ورقه تعلن بعد ورقه يقدي بكم ندعن نعدو على غير الله هنا برم براس صفاي وي الزفلت ان الرخيبه قدفو ودا ازدا نيابو حجوان دي لا تبالي ابوي حال ما تقتلو ام بساتيلو اي سرحني نورو نزوم كاب تقول كل تسب عدي صعد عد حد سب عد محرت حد سب نزيهم وسدهم بحدكتي اجي خاتو سوني سولي سو ربع ننات قال لك الصغام ستوكش كان مسوا هيا كلاتهم يوقعوا تم جروب تعاد مسوا تام عالتو دما تعاد انتايلو حنيتا فوتون تايلو حنيتا ايلو وي انا عينات ديون قريا قداي ايبلاني غرفاي نخلات هبو ميلو انت قدف كيتي خسر تولو اي بل تمصنا الله هراي فني تقدر نزا عينا سانقر نزا عينا
1: ابا حمدي
0: عارف كنا بوي نزي اسمشير املاتا
2: كابزه بمقتال انبساب بمقتال حنيتاي زبل شيمت وي معارك تستقبلوا ولادي امون ابتزنبرو زنبرو عب كبري كم زنبرو ميم وسيهم ززاربو
1: حجبهم حنيتا يمنيرو
0: وحنيتا انتي ودقو مشلكوا منغودا حخلي سربادا عبد حنت ما ادي ود زغلو مرعى مستاكب حزبي يود يتخبرينا ناتهم ناتو عراي ودخل مصدقه كل قبل ما ببي ما أدو يسرع شو عنسو قير أبسل استبكل تبكل تبكل تقرجو نتي تعشمو نزم يمان دلون نزم سقام دلون يدلون بويني والعنيو اتشم قنا بحاد سلسته باللعتي أبزح أنت ما أدي إبلا
1: ماذا؟ هاي انت عملك تيزي؟
0: ناي بعد قداي تعامل هاي بلعني بوي كم زي حنسى نقوه بلع بلو ورب العزب بها سايف ولتوني نرو انت بلع تعامل ناعق داي تعامل يبين لدرف ارخل لا تخندتي اتون ايتفلتون ننبر ايركوكو من ارخل ديا او خطب الكلا نمحرين يا غزارب كلا و سبكو هذا خطوة دي اتدلي أبانو صحيح لي الجهاز دلو حدا معلتي أبا عدبال مرعي المسكدي أبا عدبان دبري أبانو صحيح لي الجهاز دلو زهن دا يكون جيجر ومزلو إزغل تلك هذا اللخسي بلو من دقوش مدام نقول لهم سقي لهم دم مدر دلو إلاتو عدين دي أبا عدين دي ما يقبرني بربجو قايب لنيم زم عدنا بطريح أي زاربون بخريا يضربون متعمت هذا يكونوا حيل نروي
1: ሕጂስክ ጨፈራታት እስክንገሩና ናይ ቀደም ትጭፍርዎ ዝነበርኩም
0: ኣይ ዝበል ስዚ ኣኽለኒ ኣኽለኒ ንሱ
1: ኣይ
0: ኣራ
1: ሓደ ክልተ ድሓን ወስበሉና
0: እንተዘይ መይቱ እንተዘይ ተሓሪዱ ወድንበሳዶ ተዓዝቢ ኢዱ ኣላህና ሓንቲ ደርፊ
2: ኣቦይ ፀጋይ ኣብዚ እዋን ካብ መዛንኦም በይኖም ብምትራፎም ይህን ምሂን መባህልቲ ዓርኪ መሓዛ የብሎምን ስለ ዝኾነ ድማ ፅምዋ ከም ዝስምዖም እዮም ዝዛረቡ
0: በዓል ፀጋይ ትወለመድን ሕጂ እኳሎም ቅነታ ሰበይቱ ሜታ በዓለ እዛይታ ብርሀ የዕርኽ ወይነሮም ኣብዚ ኩሎም ውድእ ኢሎም ውድእ ዋላ ሰብሲ ይገለ ኣሎ መዘንኡ ኣይበሃልን እቲ ግዜ እንደሉ ኣይጠበቐን
1: እንታይ እዩ ትብሉ እስኪ ናይ ስጋብ ሕጂ ዘንብረኩም ዘሎ ስጋብ ሕጂ ናይ ዘንብረኩም ዘሎ ስንታይ እዩ
0: እንድዒ እቶም ኣሕዋተይ ኣርባዕተ መይቶም ዘይበልኩኻን ንዕኦም ድሕር ወሰዱ ዝግድሉ ኮይኑ ስቕል እየ ንብረኒ ንብር ኣነ ኣይደለኹዋን ኣይደለኹዋን ንዓይ ሂብኒ ቆልዑ ወሊደ ሸሞንተ ቆልዓ እዋ እቲ ዕድመ ድማ ርኢኻዮ የንጠርጥድ ወረ
2: ኣቦይ ፀጋይ ብዙሕ ዓመታት ንድሕሪ ተመሊሶም ዘዕልልዎ ዕላላት ሰሚዕካን ናይ ምዝካር ክእለቶም ርኢኻን ወዲ 18 ዓመት እዮም ክትብል ኣይትደፍርን ገና እውን ኣብ ፅቡቅ ቁመና እዮም ዘለዉ
0: በር መንግስቲ ጣልያን ሓደ ጎን ንፉዕ እዩ ሓደ ጎን ድማ ብረት ዝበሃል እዩ እቲ ኢሉ ፍልም እቲ ምስ በለ ብረት ሓፂና ዝሓዘ ሓደ ከይተርፍ ብምሉእኹም እቲ ኢሉና ብጀካ ወታደር ኣብዚ ድሕዘ የልዎን ሰራቕ ከይበዝሕ ገለ ከይበዝሕ ገለ ኢሉና ነዚ ሃገር ንኩሉ ኣህና ሕራ ኢልና ሓደ ሰንካም ኣብዛ እንዳባ ስምዑን ነታ ብረቱ ሓቢእዋ ተቐሚጡ ክጠፍእ እንዲ ክነግርካ እንድ ክጠሚጡ እታ ሰበይቱ ትብእ ዝተበላ ክፈትሓ ዕግርግር ተበሉስ ክድላ ንጣልያን ንግራ ብያትሉ ካብ ዓዲ እንዳባ ስምዑን ብትኹል ገሮም ብትኹል ነረሙ እዮም ንቁጣ ንቁጣ ነሮም ካብ ትኹል ሕጆም መፅኦም ኣብዛ ናይ ዓዲ ግብስስ ክበፅሐ ከሎ ኣብዛ መቂዕ ስቕል ኣብልዮም ሕንቕ ጨካናት እዮም ጨኽኒ ንርዎም ሰበይቲ ድማ እዚ ባልያ ዝበሃል ተዓስኪሮም ዘማ ሃገርና ብምሎም ተኸቲቦም ሕጂ ክመፁ ከለዉ ከብቲ ብዙሕ ኣይነበረን ዝሃገር ኣድጊ ቁሩባጣል ግለመለ እዩ እምበር ኣይነበረን ሽዑ ክመፁ ከለዉ ፈረን ከዓ ናይ መኒኻ ትብሎኒ ዒላ በርዒድ ናብ ወሪዶም ሓባባትን ጓጉላ ይቅርኒ ከምዚ ድበለ ኣምፂኦም ሓያለ ዘርኦም ኢልና ዳዕራይ ውዒል ሓዲራ ድማ መጎሎ ድማ ብታሕቲ መፃ ምስ ጣልያን ምስ ባርያ ስምማዕ ኣይነበርናን ሓደ መዓልቲ ይቐትሉ ሓደ መዓልቲ ንቕትል እዩ ሓሊፍናዮ ንማዳ ዘምበላ ዝተሃፍዮም እዮም ጋሉ ዝበሃል ንወደ ጃስመረ ቅትል ኣቢልዎ ንዓእቶ ኢሉ እቲ መሓዙኡ ድማ እዩ የእትይዎ እምበር ኮፈልና ዓይሎም ኣብ ግድግዳእቱ ምሰበልዎ እኒሄ ጥይት ገሮም ቆትልዎ ካባ ንሱ በዚኣት ዶ ይበሃል ጠፊኢቲ ሰብኣይ ተዘቐተለይ ጋልዮ ጋሉ ደንበላስ መፂኦም ካነብሰሓሉ ይበሃል ድረፍ
2: ብተወሳኺ ኣብቲ ሎሚ ዘዕለልዎ ዕላል ተማሊ ዕድመ ንእስነቶም ብፅቡቅ ከም ዘሕልፍዎ ካብ ገፆም ተንብቦ
0: ክንክተብልና መፂና ሸሞንተ ሰብ ኣብዛ ዓረዛ እዩ ራእሶ ኣለላ ተለያኹ መፂኡ ክተበና ሓሚድ እዩ ዝበሃል ዝርጅባ ነቲ ጣልያን ሕጂ ኣንታ ሓሚድ ሓወይ ኣንበጣ ቁርትምትምትምትምትም ኣቢልዎ እንታይ ኢና ንገብሩ ደቂ ከብቲስ ሒናየን ንኸይድ ትግራይና ትግራይ ብዙሕ ኣይጎደአን ኣንበጣ ነዚ ሃገር ግን ክስር የብሎ ብየናይ መፅኡሉ ዋላ መቂዕ ዋላ መቂዕ ዋ ቆፅሊ ተላይ ነዚ ገረብ ሽምጥጥ ኣብሉ የጥፍዎ ክንክተብ ኢልና ደይብላ ነዛ ከምዚኣ መሰለት ሕርክም ኣቢሉ ኣብዚኣ ርክብዋ ኢልና ምርካብ ሲኢነያ ሓደ ርክብዋ ነሩ ስኑ እዚኣ ንቕፍ ኢላ ስኒ ካ ጎደሎ እዩ ነዛ ሓንቲ ዘይጭላፍ እወ ለሚንካ ኮ እዩ هو دغت كتب هو عيط ميث أتي وندي زي

0: 二三十万呀，十万！五百，拿斯卡，拿巴西拿亨格斯克斯，喂，十万，二三十万呀，十万呀，呜，干了，这是哪次了？这位的，喂，
1: 阿德卡呀，阿德卡，
0: 阿德卡的，我打一台克，阿达。هذا هو عكاز عينه
1: تعب تسجبه
0: أنت خسيسك أباي تعادي الدولة يتبول من بركة
1: سربع لهم تزخون دو سليكا
0: أحسكو غال أنت هاي بها لك
1: عند زي تبط حقور زو زوري عيني منشير منه نيري
0: هماك ما عاسو حلوة دي إسخاخ دي تخصو
1: هرام تزن أبراكم هاي تسنبدو
0: أنت هاو دي ريد سنبدكو دي قليلين كايو من قد يا هريمكا
1: شو ما يوردكم
0: اسمو أم ولنفس كدوس شو ما يودي خمس جير وقعكا
1: هو نسو نعينو ما كنت بنبور زحاتت كلا حدا اقرر مستحب رغيوني يعيلني هلا اقرر ما قويل عدم مساميش عيني منشرني عقب قول لي يا خفلا
0: اما خمس يوريس قاعد وقع اكراب تقاهم قلا سباين برندي
1: زحقز انبع الحدر مبارزة قلاق لي يريخون
0: واي ودي اما حيوخ عين غادة حندي
1: بحان قوون ده هاري مني زي من قاري تاريفوه
0: واي ودي من دحان نعقام محرة تور دلك
1: امين ودي سبعة دوعيك هلا معاس كمز خوون كوين اسين كازي لكاس نحان ودي
2: يا خفلا مقابري من صرر مخان خفيك بيتك حوون حسر انكوت ولاي

0: Adagiri, abu. Berawi jiri, berawi. Adagiri,
1: abai.
0: Abu ni.
1: Masuklah ke jarak jauh.
0: Abu.
2: Hadir kaza mahre.
0: Bila? Handa hadir kaza.
2: Handa hadir kaza. حملي يتقال بتك
0: وازعل هذا يقرطون فتيم يقرطون بلاك
2: امه وزري الله قبلك الله خان
0: اسمه تنحرك بتعن عين خاخر حنيها
2: مشم حلو عين له هم زبهال
0: انا سنت مو حدا عيني كون كازل
3: او سي بتحكم وسن وسناي
0: اوهوي تبع سقطي لاني راه تخون مو من قرك
2: اي تعال عندي غاز مهره
0: واو تعال متعيش تعيه تعيه متعيش تعيه تعيه
2: انت هذا الكازا زرب حبابي لك حنسبنا باي حنسبنا بس تري تبلا
0: اوه
2: بزي هو
0: برك غير ابو عريك الدار
2: قوم وخايشي
0: هو احنا من نفسيني
2: امين
0: برعو برعو
3: والفحص والفحص والفحص
2: زي ملكوت اتيسي تتكلم ما

0: ريحو يركب.
1: زتكالجي كتكال كله غلطش يعني ما تعرفش غلطش يعني شتشتين لايسنس أو تين غلطش يعني شو عاتيني نظر جميرنا تصرح بروبر صح. كنجي مراقا لنا هون بريسايكلين ناتو سمعي سلزنور اني سلزنوركو كدميو ابكال اسرح انسرح نيرنا فيرامين تانقر نسو نكيزيو شو امبورت دومس بلي نابزي مالت فوكاس كيري نازي بريسايكل كسرع جميري مالت مجمرا هنجي مروها لنا هانتي لوكال ماشين كابز كزينا باعت بيك بيسنا رينا كن ريوها لنا كن تبوتيتو نتصبا هيدو ابزا عدس دارغان هانا انا جميرنا ريسايكلين مجمرا تسول طول قدم فاودو ينيرو هر زم ريسايكل زعاريو زبلو كابسكاريكو مساتم تسامعنا كاواتم نغزي مالاتي كزينا كم زرعهم أكيبنا ماشينات كاوسيغنا نحنا أبهاو سول دو مئتاو جميرنا ناي كونستراكشن مئتاو جميرنا ناي حرشا بزحنا غير كنا فري جميرنا مالاتي
0: أب مفرى بلاستيكا وأقحط ببقوانو حدش ترى نجار بلاستيكا مزيكا بزيد الله حتير مسرح ممكخن كرت متحزن أفريخا نابعدا قام قرب زغلل مسرحيو بلاستيكاوي أقحا كب حدش نترى نجار سفري أتي فريات إيقوحف زغنناي داقم من مسرح سرح كيت السلاسلة كبابي إنا بلاشيخا هابتي مخعبات حتير مقديو أتخال أي بدرج عالم لعل دقف زلغوني دحنة مقدي أب أكبابي تقوحي فوزر كبلاستيك بمسرح كابي كبابيو بسرح تنياتات بمئكاب نتوم قوحفات بقبو ممي أحليفكا كوراريتكا تحينكا نبحدش أغحاق أهيركا أب عدقها مغربيو

دلدي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسام وحيسات متقبلة تلفزيون أوتريا وفتو هي قرب برنامج دارت قناة قلت تتابعوا ساعتنا تتصبر لتنحكم متقبلتنا فنتو يكفس منكم حنا ما وكدنا دا حشمنا قلكم قن ريح واقنا لوقن دنبلت فنا تحليت قبت عد وخارن لتصبتنا مثلكم قن أتلاليتو أوليت حلايتنا سنة 2010 من لا تقدمها بزو حاليت وكما دوليت الليت لا ترقل ليكم ديب كمبيوتر حلايت فنانيت أمونا موسى باتون يوم برنامج دارت قناة أوليت حلايتنا باتو وقن أستبدأ متابعة بكيتات دي من التمنى دي بقى أوليت حلايت دي باتو كل عديكم.

أزي مقبلتكم ليك وحيسان وحيسات متقبلتنا برضو قد تتابعونا سأي تعبايتك لحلاية سرد حد قلنا قدمت الأولية حلاية نارا حلاية فنان عثمان عمر قد تقباتو قلنا تليت ما حلاية فنان مرحوم موسى صالح من حليتو حتى حلايته قلنا قدم قلكمتو بدقمان هي قلق بلكمتو برنامج جارت قلنا مسؤولة ليكم بدقمان أزي ما قلت تتابعونا سأي تعبايتك.

انتو قلنت اللي ما هي حلاية بلين قد تهلقناتو حلاية بكل فنانين بهلتو سارة تخلص بات كم سلهما عقباز قياسي في حوار ندقب أودي بمدينة كرن وفنتو هيدي بأقليم عن سباتهم الحلاية اللي لا قدموا قلن رأياتو تقرمس البلين تالحلاية عادات وريادة تقليم عن سبات لداليت الحلاية اللي لحلت نتابعنا بدق ما قلنا قبلتو برنامج جارتك أنا مسؤولة ليكم زي ما بدق ما قلنا قبلكم تو دي بقى كانتكم دقاكم تابعونا.

كم مقلو تابعوت كل برنامجنا قل ذكرى تندم بمن حالة ميدان حتى حلاية تلان قدم قل يوم دوليت لليت حلاية عباي فنانيتنا أبرت أنكرين من نادي ميدان لحليتن حليتا حتى حلاية قلنا قدمتو برضو قلنا دتليت ما هي هتامام من عبي فنانينا وبزح جمهور لبن فناني زينب بشير مناسبة بعلدت دي مدينة باتع مثل أنفارق وات جو اندقب أتو اللي حلاية اللي قدمتا قلنا رأيات بدقمان ناي إلن كل عبي فنانينا بهلتو قلنا درقنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج جارتكنا مصوت إليكم زي ما بدقمان تابعونا ومثلنا قد تهلو سعيتنا عبايتا

برنامجنا زي ما التلاله لما تقبلتنا من عندات لينا حلاية فنان شاب خالد عثمان قلنا قدمته اقلا عند تليت ما هي من الا الدنيا موت لتفنتو فنانينا فنان شاب يوناتان تدسيد ولا دي بساوه لحلاية حلايته قلنا قدمته زي ما لحلت لها كدر بلا قلنا قدمته برنامج رقم صوت ليكم زي ما متابعتكم التلالو

سلام سلام، كمية تغنيو أب كل كرنات عالمنا بوخان مرمنا مرفيرنا المكتال تغاركم زلخم تواتا خطتلتي مرفيرنا كميك أنيخم تبا مرفيرنا النمون كم المود نعاكم زلزان هاقو عوز زلزانيو زحقو سوكمون يعقبي أم زبالتم تحسونات أولي دعا الساعتها دو خلاتكم زلة نزم تحسونات زي أم حالي دحر حالينا بوهم زساسي وأنا زهر محمد نوري بار مرمنا كم المود بحان تتعين زي ما قلنا نزم يرب زيان في الماينا زلنا غزي غزي عرفتي مالت اب غزي عرفتنا خاني اسمع حالسنا نتصوتلو غزي كومو سفلا لي نغرات نغبرلو غزي نرمي دما فيرنا بزي اغاطام زي مالتيو مسانا تصوت تبل طعم زي ما كغابزو بيتلنا دامو وقتا ما نفس زي ما هبلوك بيس دما مسانا تصوتكم كنت سما اروان عدمكم وقتا نفس زي ما هبلوك بيس انا مستمر

زازي ما زيها خمي كنا سمع أنا صنحنا فتوه تختتل تمر فيرنا بس أبدا خن صار صنحنا طيب كذا سعبا بلاد ما نفتها تغزل تحسونا مالت مهر فيرنا أخو بلكم نايلوم مهر فيرنا رما رهوة محلات أب تدالي أنا عنات بك عز ولا تام خري أحداث لنا مز أزلا كل ميوجن حد حط حيتات النيرة نايلوم عند زي ماس أنت هي أجابيس كيوم نير كيلا تنمو من سنة تصوتي لها سهاس ساعة سع ماس راح كاي ترسع تصوتات رئيسي أخالي كونان لا تني وأنت رأو مخجب ربجك هتصوت هاي لمس حاتك واقع زمخرة ما لني تبلنا لما زر باقي نوحكم بقطع رفتا مخرة قبلكم بس خم دم ما سريع ما تحكم كوفيكم كتكاتلو أنا عدمكم بقطع أنا مخرة فيور نقبلكم سنة مكتسة

كمي كأن يكون متصاعد خاتلتي مدى فيرنا بفلاي كآن واسم مدى بنغر فيرنا مكرر من غران تاو عرفتي كم يالو ما تشم عسرت أواره كم حانت مع التكاية تمانا نحليفنا نغرام تاو عرفتنا دما لتعني فتوات مرتنا نفانو علنا بلو فتوات خاتلتي كأننا بتنايلو مستدالو ومخر مغرابعي كفانو كي اتبدع انت قد مقابزوكم مو داقما يكن راحلنا.

دحر مهم فيونا دغماي تراخيمنا لنا فتو اعتقدت التمر فيونا مهم يمكن كانت لا تنحنا متشم ناي مهر فيونا مالت رهوا تقربوا مهرتات مريتي زربت مهري عامل بنا يحضروا لنا بالكم بقى نفس تغلطت حسري اخو بلكم كمي اقل حنت علاك عليكم اذا زلنا غزي انا باجلاتات نوهابلو غزيتاتي حاره تمهاريسي تمرتو خيرس باجلو مسوها بس تاريفوز بالانبيمو مالتي تاريفوز عينها مناتو يتصاوت يتصاوت عينيرو غزي يتقملو نيرو بخمو خا تاريفو مالتي مسرفه بتعم بخي لعلعقه بس بخي ما حازتو صناني عمول من ابيلوما بجها استقبالي لهم مس لمنو ابيوم يعرفت لمينوما اجو خايلوم ابيوم صغير بخياتو قلصيلو مالتي ولا ممهرانو خيترفو خمانسي اجو خايلوم سي اصناني عمول سغن ولا حنتي صغير بك يبك نيرو مالتي انا كترف قريلوس مليسو يبك نيرو مالتي حلف حالي فوشعو عبد القوازي اما شابيلو خفيلو نابخي خلو حنت عباي سبيت بو تحالف زنبرت دنقطا زودي ترى اخوين كاتبك لخايلاتو وعد رايو مزباجه لا تعرفو خايز بزلو تعرفو خايم زبلو نزلو ويلو تسبيت شعو زودي تعرف كازيكونكا زعمت زي بقعتين بركان نعمتها بقعت حسكان تحالف ني حاجه عمت عدلت وهي بكالو الىتم كومس بلا سنه تقلعت وقلعها ازيو تحقيسو تصناني عمالتي ويغني لي ماما تزي تردى ان زنبرت بغير كردي كنلخ نعمتها مسبقعتي قداماي وتيك حالفي الواي بهال اذا نزقلعت مخره صنحت عباي سبيتي نعطر زي كونت مخره مخيراته نعناون عاوز مرتام مهراتنا مالتي وهناتو تعرف كمالس انت مالتي كمزا عباي سبيتي تولى صنحت تعرف كمالس بقعت لزينه بركه نعمتها مسبقعتنا نحن حلفسي ني حدا عمت عدل توهبنا له سب لا بحق تعرف زبهال قد تتوهب وزل عدل تعرف تبايلوس نعمتها تزوها بعدل بقعته كير اي اندغنا تعرف مسحفلو شعي ني بحق تعرف زبهال مالتي بزقات امزي تم زحلفكم قحغوسنا يوهانا خلكم جلي تم سرفكم كاني نزا توهباتكم زل عدل بقعتكم هاريخوم كتحالفو فيورنا بنيوتات غلصلكم الله مالتي مباركس بتوا تاخذ

0: mira.
1: Sácate, vas-y.
0: ناي من سايكل ده يا زيا
1: وا ناتي ايتفلتي عندي تا ناي قدمي
0: من صبار اكو غيركم لا لهم نديكم فرينو كن سرح يمسلنني اندا كان خاصو قرايبكم تخلوهم حدا كاي تفرحوا
1: ازي تيتو كاجن اخي تاو دي زيا
0: حقا ايتونني
1: با نعني وري
2: بو ولا كانيكا هبنا باير صافتاي
0: بذا قلقلت ناي ماي جعجع عندي حدا بعد بيكاب ماكينه زعدل زلو
2: بحكول امال انا حجي
0: دارغا تودي اندي كنت اركب يخم كما مالكم تو غرابيكم مغيدو كسلطكم
2: باليام ديمون
0: سمير الوني اشبه شب سايكم كلوم تنافيسا منفع لنا غزا امصو
1: تو خينا تنف
0: انديعي اي فلاتني
1: كلا غدفنا خاصري انا ودي

0: أسنان كيغرفة هم لا ترى حاجة تزول كنا منفعل.
1: أنت أخوي ناخد نفس مش داعي لكمني حجر أنت أخوي نانفسة لقالي قا قبل بتزحبر كنا بودا تقول عبدنا ناخد ناخلنا ترى في رهبنا سلام أنت تقول عبدكم الغام في سنة
0: أخ لقالي قا غير ركبة لذا تبغى تاكل أمسية
1: يقر مكيو لقالي قا تنركب كاكو تبغى نير قلنا نتبع لقالي قا تنحنا
0: هم لا ترى حاجة تزول كنا منفعل
1: من فعل هذه بلنا؟
0: ايه؟ قال لنا مش الكنان يركي
1: سلاحي لكم ترى يندرفوا أكو ما قزغموا سروا مغناتو؟

زيكم حبرات منقصات أمريكا هزب كندا اتناي بلاستيك اقدا كم استقبلون اب تكباري وعلو خمزولوني في اللد سمانين حدا نميتاويت كاب هزب كندا نزح حساب كم زدقفو تكالا دما بلاستيك نمدفع يزعرون توساقي بمخفال بلاستيكا وقحف نمدفع يتحبابرون كم زولوي في اللد ام عرباوين هاقرات بوزح سب نتزدق امولو بلاستيكا ومساريحي كوغد ابزو بقاسلو بين كم زجمر كشقري خات تعزب كن بتاز دقيقة مو يجمر بدحريو الناس فحفاو خيد كم زخيل يأمن فيكي بوباس تبهلت اب تورونتو اتقمت عده عميل نايزت كاليا نسا اب قزاء بلاستيك زبهال ناوتي اي تزوترنيا نساخت قلت انكلا انا خمز مسلني زخونا نقر كنقبر اب ان نحاسبولو كنقبرو نخيلينا تعبين ناي بلاستيك فليتنا لنا قدم حجز قبرنايو زملا سايكونن بحج ان كايدو تنقاقتات قن عب لوطي كرئينايو نابنت نحنا خمس درا ان كايدو زلنا تنقاقتات لكيو اب عالم بزح لوطي زي كمسي اخليو قن كل هزب عالم بزكا الو انتفتينو زي الوقت نقريلن بفلا يبدقنا عب تلوا كنحدر لنا تبل قال شو دش عامت قالان فيكي بزعبا بلاستيك أبس تحتتتلو بلاستيك عبو قرآتي زامتس انسساتات مزبال عوض ما

0: فتيه حسيه كل مسلتنا منه، وإن شاء الله نيجي أنتي معني طلق غروب حتى مودي
1: عندنا نك على العفش إلا زي تحت يمكن يا علاقة اللي بعده خمني دمي عندلت أنت كأنك حلاط حنا خلاط نزاته من الواحد قاعد يلاقى ناب صحارته ند
2: أسناي كبت كاو
3: روت قب حاجة المسكينة كل يفتي
2: حق لا عنده حاجة ليكون راكبته
3: أمي تذاكاتي لي ما هو كنا حميه
2: اللي ماله بسر
4: هلا محمد ادريس
5: مرحبا مرحبا اما انا جمال سمعنا سلاك لك
4: اها
5: عافيش كل ناس اوقل لما اوبلك لك حاجتي حقهم كل مكانهم
4: يا اخي حماكم محمد ادريس حماكم يا اخي

0: سمعت يا
1: ابو صديق سلم كذا لي وانا لك كلمه خرباني
0: خلاص
1: هذا انا سكر رجع والله
0: مع السلامه يا
1: هلا جاه جاه سلامتك
0: اهلا اهلا
1: ايش حاجه قال لك رفته من كذا فين نسيب
0: شاش نو سلام راح راح راح اطعم بس كيف مع صديق كيف راح
1: شوف شوف شوف شو اللي متنازل مرحبا مرحبا

0: ሳልም يوم تعزمه معنا هو تو اكرينا يمتنا ولا لا
1: ايوه قلم صوت تسلي ديوالك
0: قلم صناته
1: ايوه
0: قول انا فجر سافرت كل شيء مثل قاعد اقول لك
1: مرحبا يا باي
0: قول ناي سلاشر ناي جربت ناي مسارف بالحدا بالكيتو دراهم بشركه مغسكو بلندا دي بيتو
1: احنا ما ابويا علي سلادنا الى دكان حد قديب على سلامه اللي هي تشي مدرسه سكنبت لا كان بون صابطتني ليلي انا ما بقدرت تشي قل من برتنا لقبق ليش كي جربت
0: قرو اما درست لي هذا بوني اهم شيء دراسه كيتو ها علم سنيتو تعلم العلم ولو كان سحر بلا بطل دي مثلا بشركه تردي
1: دراسه لا توق الادرست وقال لها بخدشي لك الليات من أسمراء أربطة
0: قول رمو ديكي يا سميرة أنا هلا لكم سلابوكي
1: كويس دراج لم تقل كنت

0: ولا انت
1: انا تعلم مني
0: وليك
2: الحمد لله
0: ايا لو صاركا
2: صار لا بينا بين عالكو
0: ها اللي يكون اسر عربيات كحديث انكم ريكا جابي هلك تاع بعدين هلك يكون قدام صين عالك اقوم ريكا نقل مدي با غبي يتبتر
2: لا انا قدام اللي بين عالكو ذات قدام سدينا حز عالكو تلاقا بحري مقابل متحق عليكم اقنعكم
0: واللي لو صين عليك ميت
2: عفش عفش دكانت سرنا يا تنتو سرنا قدام
0: معي كلك باون عايز عركا كوترابانديت ولا عفش سليم بلاك كل
2: قدام احنا عربيات براقه قليتي جس كراوش مالا
0: مسمن من صانكا خلاص طيب الا عربيات وسنا قلت يجيستو وقلت تفتشتو
2: يرتقب
0: هلو هلو هلو سمعنا ليكا خلاص كان لما برهت الاديبه ليكا ديبه فين دشفك انت بالكم ثاني شوفك طيب

0: ميتوا بدري ما يموتوا ولا
1: مين؟ ديو قبل هلا.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. مشغول بالطريق.
4: قروب على كتلة. أنت فتن يعني تكون تبت حماية كبيرة. ما شاء الله. خير بسم الله بهاي. بسم الله بهاي.
5: مدينة الله بلديبك يا جماعة بلديبك ما تستعجل يا أخي ما تستعجل العجلة من الشيطان دفع بالجمال دفع بالجمال ولي
6: يا حاج بالله تنفر مني ديب آدفع مبلينا هذا السنة تبط أفوقت بط مني دفع من قبع عفشنا ونوسنا جهنب قل أتونات الله
5: بو جهنب الدام الدامي هذا ديب آدفع أبوك جهنب الآخرة اللي بتهب عمالك أتيا جهنب جهنب يجي بلنا
6: اللهم عمال خير الأمر نفسوك وشك سجنة الأبلوك
5: عمل لا رب الأمره لكن بدمن آدم كله عمل يسنيت له
6: ما لها عملنا قلنا أزم منه

0: انت حقوق انا حمت باللي خد كردي لك هنيت انفرمني.
1: ما قلت كده يا جمال، انا ما قلت كده. ها جمال ولي انا كم حمي ليكو مثل فقره وفقرنا عند بيلكو ادي عليكو بس
0: بس لقات مقصه نطبع سني سني طبط.
1: مرحبا مرحبا.

0: የማ ጋሻ ሳለም ከማ
1: አን እንዳት ይሄን ይተምብል ሳለም መንቀዳም ሰኒ እግል ካጣበር አልኮን ተሽቆል ከከረይ ከይ
0: የማ ነጃቶ ምጽሃን ይትብል
2: አላ አቦቶ ሄ ሰልኪኒ ኢላ ካንጎናይ ኮኔ አርድ መሪ ማብታኮ ካቦቶ
1: አደተላ ካሜ ብላ ወሃ ያብታክናን ደብት ሀገይ አልኮን ነጃ እንተ ሄነ ነጃቶ ለቸላ ካን ላይ ኮን አካን ማ በእዳ ተባት ሄና ክረብለሪ ኒት اللهم غاشا قبيلة طم حلبي حضر النار لأتحاد يوم قدام مسلوم للتقسل لأتحاد يوم ووجيه لأتحاد يوم سمعكيني؟ غاشا انا برا ليت ايكون تأتحاد يوم وجيه لأتحاد يوم حلبي انا انت ملجير ليوم هليكم هي اللي متعمرو دي بحلبي
0: كما قاني قصة السالمو؟
1: يا كادة بدينا براك عم غيسم؟
0: ازل يا عليتو ازل بدينا براك عم السالمو؟ فجر قندر رفعنا عم غيسم
1: خلاص حقالات بني قيس قدام مين اجولك؟ ببلا يمكيش فقولك اجيك ليك سلي اه كنت بلاي مفوتايته
0: ايوه
1: لا شاد فكانته شفاك شفاك نجا
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: ايوه ابيكم جبه ما افتحكم
3: ايه فالي دايوك سكاب حبيبي في الشمس عرات بيت تبوي حمام دحنو الشقي ستاي بوكي رد أدحت على يكون ودي تحكومة شه وعد عبدوما ما شاء الله نور وأنوار وأيضا مهلو قبل شقاق مصبت من يتاي بوكي
4: لا أفي فابين تكلي تقرأ دم دبيرت
3: إلات تحكوكا قرقف مليكو رد نور وأنوار يكون قابلة تحكوكا
2: لهم تبتحكم ملي بيت حديثتو عمل حريك ما تكون دي فارة
4: سميرة
2: أزيك أبو يسكب كليك مقلبي
4: لا لا لا عادي أزيك إزاي تقرحيني بدورنا سبحنا ودرعنا كل دي كذنت ببرات وكل سهر كمان أسئلة ودويل ديبو
2: لا لا فطور فلو بشي نزعلكم دي بيت نفتر وحارق لهم أو نايم سوى أدها تعزمه
4: يا سميرة خلاص حقا ميرك بوي سني تقابلين حرفة
2: ورقا سني بس كورنا

0: ولا سن ويا ما سن طابحام
1: مرحبا
0: كيفك
1: يا محمد؟
0: الحمد لله كيف تمام ميت؟
1: الحمد لله
0: ادبيت بقصكم
1: والله احنا ده تزق سنه مزقونا لان قامكم هزعلنا احنا شاف قام لنا
0: يفارك يفاركم فطور جاب هلا وافطر ما جبنات نق نستيت
1: خلاص شكرا يا محمد ادريس بس هذا شاف قام لنا ثبت لي اهلا موبايلكم ترى صباح
0: موبايل مرحبا والله
1: هيا بقى
0: دروي
1: محمد ادريس
0: ما نسمع احمد ازي حنا اللي عفش مشكلته ميتا من نسال بقري من
1: والله يا عم محمد ادريس العفش اللي قلت اسال منه كان كمل مقلبه
0: ايوه
1: لكن اجيب سؤالات دكم ديبو لانه العفش اللي بهيئته من صديقكم ديبو من قبي مرحيكم لانه بالاسئله بزحل من سقادة ترد تسالني اسئله بتو الا سقادة لا مفكره ونكلت ابو من قبي لا قبي لا قدمنا اللي تاع محمد ادريس
0: سمعنا سؤال ما يبس اقول السؤال ابو سؤالات بتو من قبي حنا ينقربوا وانتم سالوكم من قبي الا حجار قال ابي لكم الف برسله بس
1: اما محمد ادريس انتم سن ليكم مسلككم على لكن التامن ما انا من قبي جريمتكم ما من جريمتهم مش تفنتين
0: جريمتنا وجريمتهم حتى
1: ايوه اقل مي انتم ابيات قد تاجرت قدر لكن انا العفش اللي ما هي تعفش تامرت لتحزي العفش اللي كونترباندي مهرباته بمجتمعنا مزيت بزحوت دار ثبت اللي قبل العفش اللي يكون العفش اللي برسميات لاتا كمان بحسن دقا بديبو مدرته منفعته انت تفرقت وسبق الحكومة واجبه من دهبه وترلقاته هذا قرب من اللي بيت لنا سنه وزيد ونافته مو حبرت اللي يأمرنا وبالتأمرين تقدرون انتم ثبت اللي قبل شوية كما تتقروش ليه تأينك باني مسؤولية الشعبية لكم
0: عجب اللي ما الحابرة ديبو تبي
1: هلا عم محمد ريس تجار مزي دين بو تجار دين اللي بمني لا رأوا حاجة امبل اميالين وبسناتين مقصبهم قل حسابة ديبا شعب لا تراعي مسؤولية البوم شعب لا تراعي مسؤولية دي مقدنهم يكون دي بأطرافهم كمان يلي
0: بس
1: أيوة
0: سمعنا بس يبا إلا قد من قبي حنا مالات دي مكازن إنكاري ومالات لأنك ما هزد على ابنه إدارة حتى يطبق شو شامل لين هذا يبا إحنا لي قراه من كين كاتر إيه ليه قلم تحتي كان واينا وقرهنا دي قلنا بروا أشكالاتنا إنشاكي هذا المشكلات حتى على ابنه بس إلا قد من قبي قرر ألا احنا نوصنا رجع عمل لنا بس نفسنا نوصنا امر عمل لنا كبسل
1: تمام
0: خلاص مرحبا
1: انا ما جماعات حتقوني اللي يقيس ان شاء الله مرة حديث نتري
0: خلاص مرحبا يا مرحبا

0: ندير شي لنا ما كاين حنا حنا حداكنا ها الناس انا لك عطيها بوك
1: ما عندها الوضع حتى

0: الو الو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: مرحبا سالم، انا هذا جمال. انا
0: مالي يا خلي كل دنقول بدي مطلع عربيت خربت دي. هذا كل يوم لاردي بجار دي من خليل عفش مسدونا.
1: جمال جمال، الا انا وانت وعبد الحي ما حبرنا وتهاجينا دي با كم الا لما سال عفشنا يا مهربات تل جاردين قلت كر يعجزني
2: حري قند حوبات هليكا اتيا كان كريو ممكن تكاسني
0: سب سوق الامر دي من انت مهني يا سالم. بس يوم لاريت ان كريو فجرت اول نفس منك
1: جاردين امبل خدار وخضروات بعد عفش لك كر دي بون
0: عفش يا اخ عفش نافع يكون لخلفينو وسكر وكراويش وليتو
1: قداميتنا تاكلنا جمال اتيا كان كريو وحقها عفش كترف
0: انا ذا زات الماكينه ورطتنا واتخذنا لنا هذا قفر هنان ديك حتى مشكله يا عرف
1: جمال لحال فتاك لنا كالي بسر باسر عفش عفش سلام ودحنق من قبي اتيا كان كريو
2: يقف سالم سداون حتى يوم هاو حنا يقف قدام حوس دي فالكم
0: ما مشكله اجارب اطوف ندفعكم تمام مشكله طلب كان نهائيا التي كنا ندافع بس يوم لا رز دينا
1: سمعني اقول لي حماد محجز ورا انت تسالني عطوفه بربور من كاي تصبرني لا افشك افش دحنق من قبي اي اكان كريو كله كله قلت لك قبل ما كريا لبياني
0: يوم لا لسه دونا ملكم لينا مراقبتك غفلة علينا على ذاتي
3: فقر يا اخي جمال قبل ما يتأسل ها هنا حتى ما كنا اثنا شعب ابطوا منينا سدينا افيت بلو غير متحبه منه ليك سدينا فنقهو ففرج هلينا ابلو متقبل ليك
0: الله الامان بيلا من نهر بالله مرتاتا اباطنا ندم بيلي يكون سلامات لينا دم بلو سدينا هل داري ليك اللي ناس فقر طلعين على زاد الولد داري ليك اكبر دنكيب
3: كم لي ده
0: انا انا نقيس انا انا
4: Yusuf, Yusuf.

0: يموت، ما يموت يموت المخازن يطلع محمد.
1: معنا ابو سالم.
2: مرحبا.
1: انت مقابل انت حتى معرف الزينه تقدر
2: جمال ولا حتى قابي انا. انت نوسك مقابل ليك انا في سكري تحاقل نبلك ليك وهقي حجار واد حتى لا.
3: جمال ماكينتي كربت منك
2: وبعد مشاكل الابك انت العفشناك عفشناي تهريب سبت قبا اجي نقلت لك وبتحز ليك حنا هيني سب بالحمد لله لنبر حنا
1: وحنا هي اللي انت لا بالها حنا وما لنا قوت فهم حنا
4: مغسكه
1: ايوه انت حكومه انت مغسكه قالت عن قلت
2: عن هر المخزن عبد يعني بيني وبين عبد الحي ساعد قلت راح تحز ليك قلت امر عبد الجاردي نالو قاب من قبي عندما طا لك راي يقولك انت وعفشك تحاقل نقر على راسك يا حزي يا
1: هبي هبي وهبي
2: تعبان

0: لا لا لا ناصر دي يا حاج ويساعد انا مودينك يا اخي حنا دي ملينا وانت قزازنا صبر
1: يا جمال قبل اذا حن سلام جي سلبه سامع انت ابو دحنا وبسلام عندنا قنيتي ومريت دفيت بل دفا بلت يا ابوك دفا بل لا اله الا الله
0: دفا دفا دفا دي عملينا عفش

بحق important تورين رون عنا especially نعي سالساي generation ندك اي منتان مجمر تاقيزي سلد موت دولو نقوالي وديقن عمت فرعاني نيروة سواي زكرانيو هجيتي قدما علامة ندك اي منتان كلاديو مستي هاجر مستي بحلي مستي historical ساينراتيا قدما علامة بقو مغنياتي مسمع أخوة بجنيفا عاسي نيرو كمزي مسكرة مينيرو كمزي علال قديل علالي نيرو دحرام مسمع أخوة ونقرنيتي confirmation كلو كلو شعبك آت مزجيبة نوفمبر نوفمبر تمزجيبة سنتاني أو وات أيت والدي ينو كالاي جنريشني هجي صدراي نسأنت مسخونات سجيدو ما يمالالس نيران نيرترا جن تي معخل كتما زوي ريويس يليوي جن تي نعي جن تي حجي سنبرا تي مجلتسي اي نبرانن حجي ناي بحق تي انجنر افتي هيستوريكال بوتا وسيدونا زفالة بوتاتات وسيدونا سيليوي جن تي مجلتسي زحبنا جريسة ارخوب كونا بانترنت يو دي هونس حجي نعي دما بوزح تماهيري ندك اي نعم خمان حدي شنيرو قلنا يودي تشعة عمتي دلوا بوزح اي زارم نيوتي مالتي بوزح اي قلت نيوتي ناتو سمعيت قلن كلتا نقر نقيروني قداماي نقر افتي هيريتيج اوفيس مسكرنا ناي 3D

0: Besorge Pfiff! حتى يابا مالك معصب
1: جرب الدار
0: جرب طب يابا جرب بجوز تجي يابا
2: What woman do? Men can do it more better than me. That's what she... Mr. Man, do

0: مرة استمخي خدمت لي.
1: لازم نقزي مسحور هيجي.
0: عجوك دعنا يترف ناسا. شو متى حاسكم؟
1: صابرين أبا.
0: أوكي صابرين. أنا غا يوناتان أبا. سبو ليلا.
1: أنا هذي سر نيزي كورت كاشري. تحزيت قزي مالوتي.
0: أنت زارب الخايزي؟ أمو لك كندر أتصبو كتصوات ده.
1: إذا سعرت كيت واحد قتل كان الله مش كندر قمارو.
0: ده حمد لو ما عندك قلوش راح تزلات إني نقدر فكي. نيكس تايم قلت صبو جيرنات راي نقل تصوتنا أوكي؟
1: بيكي.
0: كي إزلك يا غبرو مسح قبر الكي. أوكي عريس أبو
1: أوكي سبو ليلا.

0: شنو راح انا مرفقه سمروا مع صراحه اليوم راح اطعم دي كريستيان في اني تكون هاي تقدرنا يا اخي ما نسي اذا زمن هيدو ما عندك بالجاجلس قطعت كان انا
1: فانت قلنا لان حاولت اي تطالع في المكان
0: نايدان
1: نقدر بوصحة نتكرر داني لا تقيري
2: next time لا بخير
1: نسا حقا
0: نسا
1: حقا نسا حقا نسا حقا نسا حقا نسا حقا نسا حقا نسا حقا
0: نسا حقا نسا حقا نسا حقا نسا حقا
1: نسا حقا نسا حقا نسا
2: حقا نسا حقا نسا Gubizanda.
1: Gubizanda. No dan ho. Bota dum bai.
2: Ani.
1: Wa. Ani ma sun. Dum su bahar hada tuda na ko.
2: Hey my howi. Shin na bi ba da tim ka ma tsal da shi din ka. Tin ai da ran na wai ka da din ka sun da ga ma.
1: Azubi jahila kam sa hada gairai ko. كم يزيد بدك تجزالة بعدك عليك؟
2: علي مستك.
1: علي. حنا عنا جرح. دخلت كان عنا. يا. دام وطيب يا.

0: هنا كيف؟
1: بيت؟
0: تفت عوصان مو هنكات فلدو؟
1: إيه؟ كل سبب اللي قبل بلن زنات كن قرب لفليز ولا تكون اسم بعك؟
0: بغمي
1: واه على شيء نسخ تتبليو نيب حقي اي تحسون اني خي عزيز امنك كمان لا لا نفسي اذا امنك كم شو لازم كيف لي تغير سمعتني نسخ اخو ما تكون يزدل مقالات كبان قرن
0: انا ولا انا بجيز عليك
1: دي ابنات كان فقري غني حيز النمبر ام بابا دو خبا في حرقه توت
0: اتا عم باباكو اني تحرقت كمان
1: ابوكي كن نعم كو ما نسي هيكوك واسي نمساليت يا دامبر ابوك حرقت مسل مالت هيكوك زلغوك اني الفوت كفالو اكو لغو خويني بترح يزخ مصني كفارا رحني كفكر لي انا زلغ هو
0: صغار بدر عيش لازم تسكى تحدي انا غير ازرغ بوزلو مادامي يبلي زتعرغ يبلي سكرو بوزلو
1: كرن تهيري لي

0: ሓሲና
1: እሞ ካብ ክልቲኸ እንዳ ሓንቲ ክንደይ ትፀገም ኣለና
0: ንሕና ድማ ተሓስቦ ሞይ ዝንጋዓካ ንብለካ ማዓረ
2: ቤት ቁርሲ ደማሲሰ ኣብ መናፈሲ ከይደ ተናፊሰ ብዘረባ ደድሃብ ተሓጒሰ ናባኸ ሰላም ክብል ተበጊሰ ግጥሚ ዘይኮነት ናይ ኣጋጣሚ ግጥሚ እያ ትበሃል
3: ሰላም ንዓኻት ክንኹል
4: ይ
0: ከም ስሙ ተስፋ ዘስንቕባወ ዝትክሎ
2: ብዘይ ቀል ዓለም ክዛረብ ኣደይ ዳሃብያ ተስፋ ስኒቓ ነዊሕ ከም ዝሓስብ ገይራትኒ
3: ዋው በላ ንቋዕ ኩሉ ሰብ ሓደ ይኮነ ከምቲ ነገስታት ከም ባሮት ብኣጋር ባሮት ድማ ከም ነገስታት በፍራሽ ክኾ ዝረኣኹ ዝብል ትንቢሲ ኣንታርኪብና ኢና ምስለኒ
0: ከመይ ማለት ካ ይተስፎ
3: ኣብ ቀድማ ቢለ ሓወ ቦክን ትፍላይ ማንታሓውን ናብ ሓደ ቦታ ረኪቡ የምን እየ
0: ሓቦ ኢሎ ማንታ ኣለወይ ንባባሊኻ
3: ብባዮሎጂካል ኣይበልኩኹም በተሓሳስባ ፍላይ ማንታሓዉ ማለት እየ
4: እዚ ድጠፍኢኪ ንመስፍሉካ እዩ
3: ልክዕ ኣለኹ ምሕረ ስሙ ክፅውዑ ስለዘይ ዘለኹ ኮይ
4: እህ እንታይ እዮም ለምካ
3: ንሓይል ኣንተኽብሉ ከም ሰብ ዶኸቆፅሩን እዮም እታ ክንዲባ ኮክርቢት ዘይትኸውን ኦምሮኦም ሰባት ክትንዕቕ ጉዳን
0: በዚኣቶም ዝነዓቕሞ መን እዩ እሞ ድማ ንዓኻ ዋ ዘይከውን
3: እዚኣቶም ሓፂር እንተዘይንዕቕ መን ከም ሰብ ምቆፀሮ ነዊሕ እንተዘይፍርሕ ከዓ መን ሰብኣይ መሓዞ ትብል ምስላ እዮም ዘዘኻኽሩኻ
2: ሕጅስ ሓንጣን መስፍንን እንተዘይንዕቁ መን ሰብ መቆፀሮ ተስፎም እንተዘይፈርሕ ከ መን ሰብ ኣይመሓዞ ክንብል ንኽእል ዳ
3: ይከኣል እዩ ምክንያቱ በቲ ክብልዎ ዝፀንሑ ሕሜታን ባጫን ዳኣላን ርግፅ ርግፅ ዕምፅቕ ዕምፅቕ ኣብሎም እዩ ዝመፀካ ግና ፈሪሐ ግዲ ኮይነስ ኣይገበርክዎን ሓዲገዮም እየ መፅ
0: ልቢ ስለ ዘዕበኻ እምበር እዚኣ ናይ ቀደም ምስላ እንዳ ሕጂ ኣብደት ተገይርናያኸ ዓሻ ተዘይንዕቕ መን ሰብ መቆፀሮ ለባም ልቢ ተዘይዕቢ መን መሓዞ ክንብል ኣንበር
3: ልክዕ ልክዕ ኣለ
5: ስማዕ ስክንስ ሕጂ ከታ ክደግ መንደሊ ከዓ ክደጃባይ ትመፅእ ዘሎ እንታይ ኸውን በዚ ናይ እምሮ ሕሙም ኢልና ንዕቆ ሰብ ከም ንፅረፍን ከም ንዝለፍን ጌርካስ እሞ ከዓ ምስኡ ድኹማት እምሮ ከም ንባሃል ጌርካስ እንታይ ኮንካ ካ ክትብለኒ
6: ክላስ ኮን ንዕቕ ንዕቕካ ምንታይ እዩ ከይጎድለካ
5: ዋ
6: ወ
5: ኣታ እቲ ሕማቕ ፅርፍን ዘለፋንሲ እንታይ ኮይኑ እዩ ዘይስቆረካ
6: ስለዝለመድክዎን ኣብ ግንባረይ ስለ ዘይጥቃዕ
5: ዋ
6: እወ ነዚ ሕማቕ ንጥበቕ ጌርካሉ ንኩሉ ዝርስዕ ሰብስክንዝተገዲስካ ንመልካ
5: ናይ ካልኣይ ግድሰንን ኢናዓይ ስማዕ ንባህሊ ብጭብሲ ምልክት ሕማቕ ዘመን ዝመስላ ከም ዳሚራ ናብአን ዝወድቃት ትብለን ዝምጠጥ ጅማት እምበር ዝሕየኽ ስጋት ዘይብለን ከብቲ ካብ ዕዳጋ ሒዙ ክኸይድ ርአዮ ደልካ
6: እማ ሒዙ ክኸይድ የኢለካ እምበሪ ጎዝዕ ትወሮ ይሓሪድዎን ደኢለካ
5: እወይ ምትዕ ካብ ዕዳጋ እሞ ድማ ኣብ ድሮ መርዓ ጓሉሲ ካሓርደን እምበር ክሰዓለለን ዝኽንኩመን
6: እ ይፈልጥ ነ
3: ምሕረ
7: ኣደይ ድሃብ እንታይ ስለ ዝበለትካ እያ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ኣትሒት ክትርያ ዝነበርኪ ሕጂ ሰማይ ስቕልከያ ዘለኹ
2: ብዛዕባ ከምቲ ነታሃብትያ ነገራትኒ ብገንዘበይ ከዓ ፅድቅን ሰላምን ክሽምት ከምዝኽእል ኣዘኻኺራትኒ ሃብታም ሽሕ ሃብትም ልዕሊ ሰብ ከምዘይበልዕን ኣብ ክልተ ዓራት ከምዘይሓድር ሕሽ ኮይላትኒ
0: እዚ ድኣሞ ፍልስፍናዊ ዘራርባ ድዩ ማማ ድሃብ ኳ ሓደሓደ ግዜ ትዛረቦ ዘረባ መሬት ኣይወድቕን እዩ
3: ናይ ሃብታማ ዘገርም እዩ ነብሶም ቀፂዖም ገንዘብ ክእክቡ ቆሎጥጥቆ እናበልዑ ሓልፍዎሞ ዳሓር ገንዘብ ምስ ኣከቡ ዝድርበ ገንዘብ ምስ ሓዙ ጥዑም ክበልዑ ኢደምዎስ ምሰበሉ ሓሻካ ኣደዳ ደንብዝሕን ሽኮኑ ምስኮኑ እታ ናይ ቀደመይ ቆሎ ስገም ሃቡኒ ጥሕንባ ትሕሸኒ በዚኣ ብሓምሉ ግበሩለይ እናበሉ ናፍታ ናይ ቀደም ኣመጋግብኦም እዮም ድምለሱ
0: ኣይኣዘዝ ገሊኦም ብሰንኪ ድኽነት ስእንዎ እቶም ዘለዎም ድማ ብሰንኪ ጥዕና ይሕረምዎ
3: ከምቲ ፈጣሪ ንኣዳም መሬት ኢኻ እሞ ኔርካ ኔርካ ናብ መሬት ዝበሎ ድኻኻ ኔርካ እሞ ገንዘብ ኣኪብካ ኣኪብካ ናብ ድኽነትካ ኣያትኸውን
0: እዚኣ ሓቂያ ዝበዝሑ ሃብታማት እኮ ሃብቶም ንደቆም ንሃብቲ ከምቲ ዝፃዕረሉ ዝሕጎሰሉ ዳርጋ የለን እቶም ዝተዓደሉ ንፉዓት ወሊዶም ደቆም ሃብቶም ይሰስንሎም እቶም ዘይተዓደሉ ከዓ
3: ንሃብቶም ብዓመት ስለ ዘምፅዎ ኮይኑ እቲ ገንዘብ ድማ ነቶም ዘይፃዓርሉ ደቆም بألف أطفيو نعوم دماء على لاتين قتل حمامون جيرو أساقي يدقتلو
2: أول زارة لكم كفرح بلو أديلها بزخفتوتا مع تقول بوناي نسخاتكم كأس لازم لأخوم لي ملبي مرخي بس لازلهم وتسيد دماء أبزحة عرق زيفة تقبيهم
3: بلا نسخي جهر أس لازي تفتوي خمبر زخنو بلو تسنعناكو نسخي أقدمك تكبير كيا
2: أي فالون جنا بزوح نقر كم زقودة لن يبره اللي
3: أتم السخوكو حانتن أزياء اللالني أبرك
2: وين تصفوي حماق إذا ذارك خيط
3: كيدي بدي كافت معك لاي درجة مدبة تحساس بخي نابتون بلوز على تحساس بقم تسكاكي
0: أنت تصفو أنت هاخد بلا حسب كانير كخر
3: دحان كنتم بس هنزقت لحنيتا أنت وقو ويتون بلو مهرد ما مزو كله تمرتان لبناء نرقني أبسا قازي مقبع لاي أمرا
0: أسو كومو ودس أبزي أبر سازي فتاري حارة نقر أبر ويقابن زخونكو أتي حما أطيقبار نابك هالأساقيرو حما أصعب المزام تسيب
3: تحن كم شامو شلالي لنا خنحالكم بل حما أبنك مخانونكو ولا عبيوهن بل أبري زخوني أبت قرص الله
0: هاري تسفو مرة
3: مع السلامة
5: أبتمر عزيز أنا حناي بميسن تراي نزت عجبر يخلق بروندو الزحلة ملحس كخسار تقرطم بغرار انتقى حيث كهذا مسيحة
1: تصغان قبر كاي هات نقرن دلها
5: مبركة نصغان أما العبا الحافتقى أنا تعلي أسنان سلزي بالله ولا عندك قبر هاي كريني إلكا ندخل كند إزان كاز تمترسقى من مسيحة توفت بلوهم زينا بركة أما العنا يقال بها لبقن يغلقى نتي نتر ولا متاز تمترسقى أما غلقى ركا وحيدك وحيدك تقول لسون يركا تقول لاسي
1: هذا نصلح هذا خامتون قرار من الواسنا نيجا
5: أنا سنني خلاص متبط حزمة سلاسنان كحمصر
1: بعد هاد ولا أمبار أوش تعبي ده هتغمر حسب من حسب حي كذا حسب أفكر من كوحيد كذا من كان ده متأخر من كان ده
5: أنا قا ذات صفو مري خلاص دخومات أمور غزب لنا ذكر كبر خلقه كم قلقه يذخو
1: دهان دهان دهان دهان هذيك عيد تغلون بيها
5: أتحسب أكن دنا بتنبلو ساعة أمره نسجر تبلن نسي تغلون بيها تبلن
1: و أنت عندك ذا قانت أربنا زي ما بدنا غير سعنا
5: هرين إحنا سنا بدنا إتوم سب بلوص حتى عمره نبلونك إليوم جناره
1: أنت حتى العقم هذا يكمله أبكن دينا توم بلوص حتى عمره تما تأرسي ليه خلاه عقمها ما أكره عمره اللوم نلعب توم كتب سحديت من أنت
5: ما تسب زيت محرم مو خانت سعنا زي متى منا كأخذ كل أنا
1: أي متى منا تقول كذا الحمد لله كا أشوف كذا نسخة بحساب تراسي أنا قالوا بالي تني كأوتي لا تني تكسمر لي ذيك أنا
5: أنت خون زي سمر الكا نعد بحمش تشان نام جرت كار فالير بالكاني نسخان وقال كا تمني تاوت خال ورن تحت تمني نحتر كا وان كمبر تمني تحمش تكو إيش ما ما نسمنا وجهك
8: يا جماعة الخير كن الزار ولو زقبا أن نوع أشكال أخبارنا يخرج إن كل الناس ما حسيت تزاريبو ما حسيت تنبيو خنبلسي ما معقول يا أخي ما لكم يا جماعة الخير
0: أنت ما حسك تزاربني ما حس أبد
1: هذا أبو أمر عارقي نبغى نخاطر على سبب دابلك السبب كتنسلنا برد الله ما يتجمعرك وقلتيفو I would new ما تقول يا أسكت
0: سد نكبر بربا أباي كان تزيكون كوكو أدي خير عارب ليش يوم عدي مسينك وا تدلي خان بعد خات السكر
9: حق أي ماما ده تورك هذا خينا سمعنا بعد غممت نجر بعد غممت نجر زبها لكم زناتكين
0: سؤال نبل أزوالي دحان سنة فكويكم كل بعلي كله ونسخاتكم قنا أنت هوردكم من السبز أمامكم
1: هاي مو دحان إذا زربت هماتي تا خي تقف حمر بعلي مملسكم
0: كير من هذا النسي سلا زي لبمنا أب حان تقراتني حار حارس تايسي حان تدبا ناس النت قريبا إلى تزاريبا أنت بقولنا حبوس
9: أتدي رام نبي حق خدي خدي بوس تزاريبا
0: هاي تقربي دبانا حجز تزارة بدي النصر
9: مطلق كم تاني ستز بالكيو أنا دماني كبابير بلك اللخ
10: بعد كلها فيتو لعثمان زي تزارة بوك ده أبا عفان تخاخت بالدالي خاني يركمو
8: شكرا يا حبيبتي يا جماعة الكرام طبعا أنا بزعبة أمريكا مس إيران زلوا مشاكل فخم بالقالوا يعني خميكم زلوا خم ودم روسيا مس يوكرين إسرائيل مس لبنان أب خميكم نتاعكم زلوا سيزين زاربوا لكم حسب النيل
1: ወይ ኣነ ሕጂ ከመንመነን ክጅምራት ብል መሲል ንበር ብዛዕባ ዳ ንዓይነ ይተሓትል
11: ዳ ንዓኻ ንሓተካ ናብ ሄርሙስ ኬድካ ነርካ ዲኻ
1: እንታይ ዝኸይድ ኣለኒ እዚ ኸድናየዶ ሀዚ ዓርቀይ እንታይ ሓድሽ ኣኸዋ እንታይ ይበሃል ኣሎ ሓድሽ ነገርታ ኣሎ ምንርአካ ምንሰማዕካ እዚ ኸድናዮ ከምኡ ክበሃል ንውዕሉ የለና ሓንካ ዘውርዮስ ፈረሰኛ ናይ መልሶ ክበሃል ኣይሰማዕኩም እንዮም
11: ሓቂኸወ ባብ ኤልመንድር መዓሲ ክዕፁ ሄርሙስ ከኣኺልዎ ተዓፂ ማለት ድዩ ገለ ገለ
12: ሄርሙስ ተኸፊቱ ኣብ ኤልመንደብ ተዓፂኡ ኢልክ ተባህለ ካብ ትብሊ ግዳ ናይ ሽግር ክመዓፁ ዓፂኺ ናይ ራዋ ክባብ እንተተኸፍቲ ማሓሸኪ
13: ተስፎም ጠብዓን ኩነታት ናይ ዓለም ምፍላጥ መራ ዋሕድ ኣገዳሲ እዩ
14: ወረ ወረሲ ቀልጢፉ ኤክስፓየር ስለዝኸውን ከም ካብ ፈርኖ ከምዝወፀ ተንድድ ባኒ ብውዒታ ምስማዕ ይባህ ዝብለካ
12: ወይጣዕኹምን ኣይጣዕኹምን ዝበዝሓ ቻንላት ብዘይካ ብናይ ድሮን መጥቃዕቲ ሰባት ሃሊቆም ህንፃ ፈሪሱ ብሓዊ መሮር ሄክታራት ባዲሙ ብውሕጅን ምንቅጥቃጥ መሬትን ሰባት ተፈናቂሎም ዝብል ዜና እምበር ኣይ ናይ መዓልቲ ጥዒቲ ዜናን ተስፋ ዝህብ ሓበሬታ ሰሚዕኹም ትፈልጡ
15: ሓቅኻ ተስፎም ኣታ ንስኻስ ዋላ እኳ ዝወሃብ እንተዘይብልካስ ኣፍካን ስምካን እኳ ተስፋ ይህብ መዓዚኣቶም ጥራይ ክል እንዳጣሓኒት ዋላ እንዳቆናኒት ከይተረፈ ስራሕካ ገገዲፍካ ተባህለ ክበሃል ዝወዓል ዘሎ
12: እዮ ገዛኻ ከይስራሕካ ብዛዕባ ናይ እንዳማትካ ኣበር ክትንትን ምውዓልሲ እንታይ ይፋይዱ ወረ የብሉን ፍረ
11: እቲ ወረካሞ ኣብ ገዛና ቢቲቪ ኣብዚ ዝኽድናዮ ድማ ናይ ዝተፈላለየ ቻነላት ሪኦም ብዝመፁ ከይፈተና ዳሓርከ ብዘብሉ ናይ ወረ ወልፈኛታት እናረኸብና ሞ እንታይ ኢና ክንገብር
12: ንሳቶም ብመድሓሶም ስለ ዝሰርሑ ገንዘብ እዮም ዝረኽብሉ ንስኻትኩም ግና መሳርሒኦም ከይትኾኑ ብዘይረአ ጡጥ ዛንኩም ወጢፍኩም ናይ ዕለት ንገራኹም ማእርሩ
1: ተስፎም ኣነ ዳ እዚ ናይ ዝተፈላለያ ቻነላትን ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ትንታንን ከይሰማዕካ ምውዓል ደይክእላ ቅድሚ ዳ ዝማንኮ ከመይ ኣሰርሐ
12: ሰተ እሞ ብኡዩ የዳውካ ሓፂረን የእዛንካ ግን ልዕሊ ዓቕን ዊጥ ኢለን ዘለዎ
1: እዛ ነ ዊጥ ኢሉ ኣሎ
12: ካብ ምሕር ምዕፃፍ ከምዚ ኢልካ ደው ኢልካ ዘለካ ኮንካ ኳዕካ ትስማዐን ዘለካ

0: ጥንተሕዝቶ መደብ ህርመት ካብዚ ብምቕፃል ቀሪብናልኩም ዘለና ደርፊ ካብ ሃገራውያን ደርፍታትና ኣብ ምምፃእ ናፅነት ሃገርና ዝተደርፋ ሓንቲ እያ ክትከውን ብክልተ ድምፃውያን ሃገርና ሓቢራ ዝተደርፈት ደርፊ ንባዓት ክድረዝዮ ኢሎም ዝደረፍዋ ሓቢሮም ማለት እዩ ንዓ ናባኹም ከነቅርባ ኢና። ካብኣ ቀፂላ እተቐርብ ደርፊ ብኮሜድያን ዮናስ ምሕረት ኣብ ማይናስ ዝተሰርሐት ካብ ስርሑ ሴቸንቶ እትብል ኣብ 2023 ዝሰርሓ ስርሑ ክትከውን እያ። ንምሉእ ትሕዝቶአን ተኸታቲለን ክቐርባ እየን። ምሳና ሕበሩ
1: ትርክቡ ደ ኣለኹም ኣዛ
2: يركبك الله برغت حوت انت برغت
1: ايه
2: تا قلبي معشو تفطاني حتى تذكرك
1: من انت تا مبرق مسطا
2: تا مسطا
1: يزمن ايه مزه
2: قصت كلنا بطاطا تاع عايزنا نعال ذكر عندي صحطني
1: يا ولدي ايه ساده تريفاتك زين با سمعك حتى فلتنا مرزع قوصينا
2: اتناول
1: تري هذا الخدا زعدنا
2: والله زعدنا وي برغت حوت تري انا الخدا بربر تسلمنا كل ايش تاع الناس لعله ما نوطي
1: من با مهان كوري اخدام ازا حبتي وحوش كي بيبرنا
2: مخان سي نويحي خويل من با
1: بزوحنا قريك وزك اير تقول عز قدف كايق وبيزي تسانح تقول زي نبرد ما يقرق تقرق زي نبرد ما دروع على ماركباتو كوي تسانح
2: ناي بحاك
1: اسمع با عدي كميلا تسانحنا مسلكي
2: من با عدي دقا انت برغت حوي ازي اوان اوان متخاف سلزوخاني عدي ون نفساني جيروا ኣብ ግብላ ኹም ፅቤና ዘለኹ ይስማዓና
1: ግብላ ልኪ
2: ኣብ ግብላ
1: ዓልድለይ ብውላድ ክኹርዒ መፃለኹ ብግብላ ፅንሐ

0: دلت عليكم قادر السلامة تبصحكم حيسام وحيسات ما تقبل التلفزيون الإريتريا اقل يوم الأسرة وسس جولاي سنة كلالف وأسرة وسس دولو إلى حل أخبار كرقلكم ككم المود رس أخبار بو قلب در كلية حكم النارو تم اتواصل أربع دراسات بلد فنات درجات ومهنات عافية أدحرت وعلى محبر إريتريين مأمرة علوم مدر وهندسة تعدين دي باسمرة قبا فرع عافية أقليم قبلت بحر كياح نايسس ورح وراتاتو جيم أمام من أكبر كارج سوريا دي بنية عدة منظمة مجلس كران حزوتا قلتا قدير لاكيت سلو حشم اي دي اف دي بجمهورية كونغو هجومات والتحلام أنفار منظمة معاونة شانغاي دي بكيرغستان حدق حبر وديام تفاصيل أخبار كلية حكم النوع علوم عافية روتا مالي أسرة وحمس جولاي إقل حامسي تيناتا إبلت فنات مجالات لا أدرستهم مئت وعسر أربع درساها أدحرت زياد تفاصيل الخبر من صالح موسى ودحبيب نتقدم
1: كلية حكم النوع علوم عافية روتا يوم عسر وحمس جولاي إقل حامسي تيناتا توديت مناسبات قبلت فنات مجالات درسوم لعلت حد سوسم اتايت اوالد لبقتوم مئت وعسر اربع درساي بديجري حكم ادحرات اولاي ديجري وديبلوما ادحرات لدحرة وعسر سمان افنتوي مقدرات حكمنا ابناي حكم ادحرات ديجري سسا وحتى باولاي ديجري سلاسة وحمس هي بديبلوماتوم دراستوم لاتممو قلم ان الدحرة وطو مجالات حكمنا حمامات كرس عام حكمنا عمليات حكمنا ارحام عمسنا وحرس حكمنا أجنيت علوم لبراتوري حكمنا راعيوت عبي حكمنا عنتات وحكمنا أنياب شمل ناحشمة عزومة لتقدمت التوزيرة عافية أمينة نور حسين التاسمع التكلمة حكومة كمات كل مجالات اتمجال عافية بطوة ديول هليت كسأت رأس مال عبي اتقوت بشر وآلات بمجوبه هي حالة عافية شعب

0: عبنا تغيير واضح كمثل سجلات تحبر أهداف دايم وقل لتأكد تلم عند فقرة بمتحسر ومتسبال لتقدم التكم هلا شرحات. كل مواطن أساسية خدمات عافية تقل ركب عافية مجتمع تامة تقل تقبع بعبيه هي درجته لتحفز خدمات عافية تقل لتأكد جهد ترود سبت لتحزي لتدحرو لقل تعلمو علم وقل واسعو زياد كل هي أخلاقيات شقل قل هلا قلوم ومقدرتهم وقل وقلو توسيت. عميدنا إلى كلية دكتور قيت أم حقوس هي طورات مقدرة بشر أوروت من أولويات عدنا سبت قبعة حكومة إريتريا التلالاي ونوعيات نايلة لتهيب تعليم قلت أدمن في رارو عبيت ودي أمت مدادو ودرجته للساعة وكدمات قلت أكد مهم ورات سرقل التله اللي يتوكد لدحرو سبول جهد قل أرؤو لبو تسعية وقل شرحا. وكيل لدحرو ابترتو عمل مدحرات قل شعب وحكومة كسة رأس مال وقول اندو دو لأرفع ومتا مسؤولية عباية سبت تاريك خدمات عافية عدنا تتحزى درجة تقل بصح دورومكم لأقدو أكدا التمناسبة مدحرات نقاط وقول قل سجلوا مداليات وشهادات تهيبا الدنقو بهي لدحرو بأقل ركبو علم ومهنات قل شعبهم بمتسبا لقل قدمو قسم كرو
1: حمدك صالح موسود حبيبي ما حبر رترين مأمرة علوم مدر وهندسة تعدين ما قرح مهنة قلبنا سوالف حبر التعدين بتبل سقرات يوم 14 و15 جولاي دي باسبرا ناحول اجتمع ودام رئيس لما حبر السيد دانيل ولدي يوحنس دي بمكستي دي بلاسمع كلمة عبوت دائمة دي بمجال تعدين صفاية تكنيك ليت انديت قبي متساداي أتمقار حوت علم مهنات وانا حبر قلد اقل تطور مهنات التو كم سلطة تنكب حبرام السيد دانيل بتوساك سقرات نايلة وعلى اقل اورو من محامة محبروم لاتو مئمرة ارد وحندسة تعدين مثل اند جلسو تجارب اقل تبادلو كم سلهما دور مسؤولية ديب دايمة عبود صناعة التعدين اريتريا اقل تأكد لا شرح كم سلطة ودحام التو على قيمام تأثير دوار ومشار عمارة عام توضح بخصوص صناعة شركة تعدين بيشا استراتيجية تلم تعدين إريتريا هيرار شركة تعدين زارا كم سلهما عام تيل لصناعة تعدين دي بإريتريا التلبل وبعد رئيس دي بولا تنكبا أسر أربع وراق حفظ تقدم وتحدق ديبوم ما حبر إريترين مأمرة علوم مدر وهندسة تعدين ديب ورح ديسمبر سنة كل ألف وعشر سي لا تأسس ديب قبي أسك الله زي السلس مت لا تسجلوا أنفار هلو ولوم فرع وزارة عافية أقليم قبلة بحر قايا حيرار سر سنة كل ألف وعشر وسس وراتاتو لاقي ماما دي بحدق من يوم عصر أسك يوم عصر سمان جولاي دي بكل مديريات لأقليم سر قلم التمثل مدراء مديريات ومسؤولين إدارة دوايح لقب أقيمام مسؤول لفرع دكتور على حالة حبي توضيح ما تنفع شعب بمؤسسات عافية بعامة اما توجنيت هي فنتوي اقل توقل اداريين وكايل عافية دقيت وحكايم اقر بمقرح اقل لشكاو كمس الوجب والدحام دكتور علي بتوساك عوفيت ام وعوفو جنا اساس عوفيت عائلة سبتهم التوم لركز وراتاتنا اولويات اولويات كمسلتو لا كمسلتو لعد حمامات فنتو هي حمام سفير قل راقبوت فاقر لحل برنامج في الديت هي زيادة قل تقدم التطفانة وكايل مؤسسات عافية ديب مديريات التأقلو قدموا تقاريرهم راعيوت قدم حرس بأربع متايت عدد لدي مؤسسات عافية لولد أمات هي بخمس متايت كمسل زيادة حبرو مشاركة بجهتهم محاجز مكاين اسعاف أدوية و وكايل عافية دقاقيت وحكايم أقر حسر إقلتها يبت فانو الدنقو بإداريين ومقرح الشكل نايلة مديريات فزعت وما تنفع مجتمع ديب مجال عافية قل يزيد دور ومشاركة إدارات دوايح قلت وقل توصو إبس السعيد تاهيل لانا سو أنفار وطنياي محبر مسكن عقل لبوم وعبوت لبوم ክምሰል ሆመ ኣንፋር ወጠንያይ ማሕበር ፀማይም ዲብዮም 24 26 ጁላይ እግል በፀሓተ ማሕረጃን ሰነት 2026 ዕፈ ቀደመው ሎም ዲብ ሰነት 2025 እግል 4 ወርሕ ናይ ስዕ ቆምያትና ለወክል ስስዒት እበታሂል ለነሰው 7 ምስኩናም ዓቅል መቅደረቶም ሸርሕ ዳመቅ ዕፈ ክምሰል ቀደመው እግለታ ይሂል ለሓበ ገዲም በዓለ ወራትፈን እሰይደ ካሕሳይ ገብሪ ህይወት ሸርሐ ርእሰት ወጠንያይ ማሕበር ምስክና ዓቅል ወዓቦት እሰይደ ይብራሃለም ይዕብዮ ወርእስ ወጠንያይ ማሕበር ፀማይም እሰይደ ወልደ ምክኤል ስእለ እብተረቶም ኣንፋር ዲብ ማሕረጃን ዕፈ ስስዒት እግል ቀድሞ እበት ከሰተ እግሎም በክት ዲብ መማቅርሓይት ልጅነት ዓዳት ሓምዲሆም እንደቀደመው ክነመስል ኣብካት ምስል መሽተምዖም እግል ለትመቃርሖ በቃዕቶም እግል ለርኡ ሰበት ስድዮም ግሪ ኣላማ ሕስር ዛይድ እግል ልተየቦም ትፋነው ዋልዴን ብንክሮም ክንመስል ኣብካት መናፍዕቱ ብዙሕ ሰበቱ ዲብ መስተቅበል ዝያድ እግል ልትከደም ዲቡ ትወሰው ሓይሳም ወሓይሳት ኣኽባር ቀበጣዕታ በፀንሐኩም ኣኽባር ካርጅ ሂ ሓቆሎም ኣደይ ተቐብለኩም ቡ ድግማ ናርሕብኩም ኣኽባር ካርጅ ሱርያ መነዘመት መጅልስ ቅራን ዲብ ብንዓዳ ዶረ እግል ተእግደ ሕኩመት ሱርያ ትላኬት ለሊከለት ቀደመት ርኢስ ሱርያ ኣሕመድ ኣሸርዕ ዲብ ዮም 25 ጁላይ ምስል ኣሚን ዓም ናይ ለመነዘመት ኣንቶኒ ጉተሬሽ ዲብ መዲነት ደማሽክታ ወደየህድግቱ ወራታት ብንየት ናይላ እብ ሕርብ ላትደመረት ብንየት ተሓቲት እብሰር እኖቡት ክምሰል ሓላ ላሸርሐ ርኢስ ኣሸርዕ እብ ከማሉ ዲብ መዓሉ ጀላ ብግሊ ውዓል ድንያይት ሰዳይት ክምሰል ታትሓዘ ኣተመራ እግለሊካ ላትከበታ ኣሚን ዓም ናይ ለመነዘመት ጉተሬጅ መጅተማዕ ዓለም ዶሩ ክምሰል ኣገደ ገለት ባያህለ እሰይድ ኣንቶኒዮ ጉተሬጅ ሓቆ ሰነት 2000 ዲብ ሱርያ ዝያረት ሰጅልሓላ ሰልፋይ ኣሚን ዓም ናይ ለመነዘመት ክምሰልቱ ተቃሪር ለፍም ዲብ ሱርያ ምን ሰነት 2011 እባ ቃንፃ መሻክል እምን ወኣስከርየት 10 ሚልዮን መዋጥኒና ክምሰል ቀተለው ወሚልዮናት ብዕዳም ክምሰል ትሸዓተረው ልትሸራሕ እምበል ሊማ እባ መሻክል ናይ ኣምን ቢልዮናት ዶላራት ላልትዋገም መምተለካት ወብንየት ተሓቲት ደማር ክምሰል ጀሬትታ ልትሓበር ሓሽም ስሎሕ ኤዲኤፍ እተሓልፈያ 3 ምዕል ዲብ ምፍጋር ፀሓይ ጅምሁርት ኮንጎ በወደይ ህጁማት እዚያ 30 መደኒይን ክምሰል ቃትላ ዒማታት ኣኽባር ሸርሐያ እበዘበፅ እዚያ 7 ብዕዳም ክምሰል ተሓከረዎ ኣብያት ብዙሕ ክምሰል ደመራማ ላሕብረ ብተውሳክ ተፍም እግለ ህጁም እብ ደቅብ ላሳቀቱ ሕኩመት ኮንጎ እተድዋራት ወሰክ ዓሳክር ክምሰል ኣትፈረረትማ ኣከደት ላሓሽም ስሎሕ እተሓልፋ ኣውርሓት ማዮ ወጁን ዲብ ግብለታይ እንክር ጅምሁርት ኮንጎ እበ ወደዩ እሊ ለመስል ህጁማት እዚያ 9 ኣንፋር ቃትል ክምሰል ዓላመለ ልትዘከርቱ እጅምሁርት ኮንጎ እግል መሊክ ኣርዛቅ ንዳል ስላሕ ለወዱ ዝያድ ምእት ስሎሓም ሓሽምት ክምሰል ህለው ለወድሕ ተቃሪር እብሰበቡ ለዓድ ዲብ ለትከለመተየልል ኢመስኩበት ሽምት ክምሰል ህሌት ለፍህም መስኩበት ደማን እግል ትርከብ እታዓደ ፍሩራም ልሕለው 115,000 ደሽ ሕፍዝ ሰላም መነዘመት መጅልስ ቅራን እስክላ መሃሞም ላለርአ ዋቃይ ክምሰል ይኣግደው ልትሸርሐላ ናይ ደንጎ በከበር መነዘመት መትሰዳዳይ ሻንጋይ ኣንፋር ድወል መነዘመት መትሰዳዳይ ሻንጋይ ዕላቀተን ዲብ መጃላት እምን ዓስከርየት እቅትሳድ ወዲፕሎማስየት እግላ ተርዳ ክምሰል ካድማ ሸርሐያ እሊ ላትሓበራ ውዘራ ካርጀት ናይለ ድወል ዲብ ዮም 25 ጁላይ ዲብ ክርግስታን እተወደወህድግቱ ለድወል መስኩበት ለመንጠቀት ደማን እግል ትርከብ ብዓመት መዋዲት እርሃብ እግል ጋብሆት የፍንቱይ ለእግሉ ወድያ ተዓውን ክምሰል ለኣደቅባሁ እተህድጋ ተመርያ እምበል ሊማ ዕላቃተን ዕላቃት እቅትሳደን እግል ልጠውራ መትባዳል ትጃረት ወክሳት ረስማል እግል ልዋስዓ ክምሰል ትሕቡራት ኣለያ ኣንፋር

المنظمة سداي شانغاي ديب سنة كلا ألف وعشرة وخمسة نوس نوسن زياد سلسمة وثمانية بليون دولار للت قيام متبادل بادال تجارت كم سلسر غلايا لتمر اللي كنا دي بحلا أنفار دول مت سداي شانغاي أمريكا دي برس إيران تودي له الليت في رارو عسكرية الدنيا قانون لتكيد كم سلطة دي بشرحة بدقب كم سلسة قياها والدحيا دي بسنة كل ألف وحتى لتأسست منظمة تعاون شانغاي جمهورية تشاينا روسيا وإيران لبتن عصر دولة لتكم كم منظمة تام حيسام وحيسات نا إلا ساعات أخبار قلت مم لا أبي يرسو قلت قم قلكم كلية حكم النقر تم إتوى أسر أربع درسها بلد فنات مجالات ومهنات عافية أدحرت وعلى محبر رترين مئمرة علوم مدر وهندسة تعدين دي أسمر قبام فرع عافية أقليم قبلت بحر كياح نايسس ورح وراتاتو جيم أمام سوريا دي بنية تحتية عدا منظمة مجلس كران حزوتا قلتك دي لكن صلو حشم اي دي اف دي بجمهورية كونغو هجومات والتحلام أنفار منظمة تعاون شانغاي دي بكيرغستان حدق حبر وادي عليهم كا حيسام وحيسات ما تقبلت قليلا سعد دولي للأخبار التلا تمم وقت كيرو بركة مثلتا اللي برامجاتنا

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو رب درقينيتو
2: شامات لبرحمته سلايق الأمته.

0: እንትን ይሄ ሀርታች ይባ ክስብ ግራብል ምንን ለጀዋሪ ንግል ስለ ብለ
1: የዚህ ስለ ለስለ ማብሮሽ ላተማቀት ለትልብየ ትብላ ማብሮሽ ሸከር ማሻአላ ላተልብየ بس
0: ማሻአላ
1: تلف حمله
0: الاشهر ابشري يا رب ان شاء الله من بزحتك عفنا
2: ها على بوسنيت
0: سني انا نوسن ده يعلب يهيب وين ده يعلب يتكبك
1: الامر عايز علوب تنبحنا
0: لا لا لا كل دي لاقي اكل يا رب ان شاء الله من بزحتك عفنا
2: امين تشفينا
0: يلا حسابكم خالص لك بس حسب بس انت ريكن تساليه تصبره
1: قادر ما دحن واحد
0: دحن واحد لا بس كانت ما سجل بس
1: لا لا لا قال شاي ما تصنى بيت محل بيه
0: محمد ابشر ابشر دحن واحد دحن علي يلا تعالك ليك ان شاء الله يا سلام من عشينه تمسين نقفل بودي على ازم الا 24 كلمه نقفه كاسه الليل ومبلها مع عشينتنا يفحم مجاني لله بنيته ما شاء الله وتبارك الله يا سلام.

0: أبيك ميل ودي عمير يوم متى كبر تجارة بتقارب أبو ما زعم كلينا أنت لا لا تجربة قديمة تجارة سبت قديمة تا اللي كبر اللي من قن ما كربو مثل كذا من قام أبو ما زعم هم كميل
1: أبو تاجر أنا
0: أبي
1: تاجر
0: الله أكبر
1: أنا وتجارة من تارينا قدم هوي ودينا أنت ما تمر ما
0: أبي
1: أبويا أنت
0: أبا مر
1: أذي سمعني لا قوما ميت حذية ليك ميتة أنا دكان اللي جبتهم سادة معدي.
0: قومات بس قومات ناي تجارة وبتك عربتها. إلا قومات لا دمان كق تعس حركات بس بتجارة وبلك كليه. أزس معنا مكمل. إن ترى من عشاين قروش منو سعنة كاملة من سلادي إلى راكب ليكو.
1: متى تاجي لك شيخ خزو؟ أنا شفق ليكو بلك وأنت كم قمال عسارة لفظ ذي ميج قلب وعشاين. وهتماتيم زبلان هي كاكا سرة بوش ماما بل
0: أبيك ميش شافق اللي قال سبحان الله قادر شافق منو بسم الله شافق قلبلو إيه تشفق اللي عشاين ناي دهب تعليمتو دهب تعليم فحم فحم
1: فحم
0: أيوه.
1: فحم كفو
0: فحم فحم يا عم كميل حتى عشينتنا أيو كم تزبليت كبر بكا من سمان متأسك ألف تزبلي وقال هيني من 4-5 عشينات ناي تمر وناي سكر منو كاسبين تا لا نعمت تمام لا نعمت يكون عم كمين
1: فهم يوم ما قرب بلا شيء كسو ما منوعته فهم يكون كشيء ناي ما له شعره بجازة كمان لا أنت خبر على بكا أنت هما بري من كليكو فهم يتقرب
0: فهم يتقرب فهم يتقرب بس بسم الله قسي حتى دول سمع
1: حتى قسي لي لي
0: عم كمين اللي تبلي ليك ومن فر ليك لك بأمان دي يكون أي بيت فحمت القلبه وفحمت لي تحت حزيه هليت زي هي نسمعني اللي نفر اللي فحمل الدولي هلا نفر مضمون ونفر امونته اللي نفر اللي ما لهيت ايه تفرح منه كله راسه دقوقته حرله فحمكم سلسله ميناتو التمخزن كجنات يوتو ومباشره سلاديهم دفعوا له للشاطوفه انا الدولي يوم عليكم سمعني لك اذا انت بس التمق سايكه مكسب كان ايه تقل تعلبته تديك كجنات بكات حري منا بعلو من 300 أسك 350 عند الزابينه ك من 800 أسك 1000 جن أزبيوت اللي ما كسب اللي تاك اللي تركب اللي ما خصبت يا عم كمير بس يا أخي لما خزن بس قلت عدالي قلنا
1: بحان لا تحيس تبين
0: أي واحدة تحيس أي
1: نفر أمون تويك
0: أمون أمون ودمون
1: خلاص بقى قروم قلت فهم
0: أيوة
1: تدكان يعني
0: دكان مزعكا خلاص قل عريكات بس انت لما خزن وقلت عدالي قلي أبي كمير مرحبا يا سلام ده كده أمر تمام طيب اسكي اقل سلمى لانس لحظة عليك ادى عليك يلا سلاديين سمعت بكامسين انبلا وخمسين اتحتي عشينا تحسب اقلا وقلا ارها كلمة النصر منه كلمة كفيه كلمة اقلا ارها وعم كمين اللي منها زي ريه ليكو بس اكيد بحدث سباتيك عنه مئتو كمسين حسب اقلا مئتو كمسين دي بعشينا وناي سلمى كلمة

أرها ومئة وخمسين عم كميل وأرها يا سلام وناي سلمة كل أربع مد والباقي من ألف ألف ومئة أزبيو وهنا يا شيخ السوق يا ده الكلام ولا بلاش يا سلام

0: هي ما عاد الخير. هذا انا ما خسيني مو حاجه تكرفيني، كان يبين له شغل ديالي ما تاثر ليكم. انا اللي شي خصوك فايت الربو فحما نقرب بها اليوم. ها لا تعمل لك مانيتو انا دعت اسال قريبو اللي شغل انا وانت نتبهل عنا تعرف من اللي يكون هو قريب له اتصل لي بس اتصل لي ما اتيني
1: اقروش توسكت اليوم اللي يا سلام كذا الكلام يا اخي انت اللي زبط علي هنا مع اوه عم كمال عم كمال شوف هو اللي بنت بس اهلا وسهلا عم كمال عم كمال ود عمير ميت متراسعك قلق بتراسعك بصر من اتصلك كي
0: شيخ السوق ليش قول تبلني تعالك بس باطر منه اللي يقول
1: تتلل لك عم كمال فهمناه خلصنا ما بقى كان باطر منه ما هو ده بس تمام بلاك تمام عم كمال
0: سمعني ليك هاني باطركم انه ازمكم انه وبلك عليكم انت مشغول بالمنت حد الحيسكا ودحنكا وسلامتك يبا
1: ميت ودحنكا وسلامتك ابو عم كمال قلت لي قول ودينا وخلصنا فهمنا ما مجرق الكلا دبالله تقبل الناس يا جماعة الكير اللي ما يحابرة فرح وفرح دهان
2: اسمعنا هاشم الأيام اللي شيكو سوق مكايد ولا العجبني اللاني
3: مريكم انه مسها معك جديدة
2: يا خلي تربش واتصالات لبازح وكين وانسر البلند يكون اللي يتقسي ونابراه يبلع ومثل لا ما كان بديره لتاجك اللاني لحلة بس كنت تفرهن اللي
3: نجو حقو كيني رأيكي أشعيرنا أشامات بحرنا أشام ورديبو تاوك
2: الله الله هاشم أنت تتلل ليك أنا حليق لسألته يا أخي إلا دي بشيكو سوك حدا سبلك ليكو يا أخي حالاتو تعجبان سبتي ليت دي بجريمة حتى قيل يتكرر فره ليكو بس
3: جريمة حتى قيل يتكرر فره ليكو شيكو سوك جريمة حتى قيل يتكرر يا أخي شيكو سوك نوسي جريمة تمامي قدام قلودي بجريمات قيل لك لا قدام قلت رب انه هلا قلوب لي يا اخي ما تبل لك نجاح
2: يا اخي بلا كلك بالتليفون يا اخي قروش جمعك يا مامي ولا لو مخزن كفو قبا ندلب له سمع عارك بزح سمعكم دي يكون بعد ما بزح له بالعلى ومس بزح من طاقه على
3: هاشم انا بس اذا مشاكل طالب حياتي تبليني اللي قليز انه بس اللي مشكله ابوني وانت ناتاتنا هاشم ود حالك كفوكم سلتك عيوتين تين لا ناوي مسير رايك من التعب على ما كان ده بربركو تلقى بتاعك بوت بس
2: تمام لكن الحالات ثبتي عجبتني قال حالي قلنا نسول لها ابنا فجر فانقع ما قالكم يسالكم دبيرا اللي تبسلنا
3: ابدا ابويا قلنا نسول لها ابنا سلف احنا نتاكد وحبر ناكب حبركم سال جابعنا وتاكدنا حق هنا نسول لك اسالك وانا قدم ملا وحر بس يعني شيك السوق تمام قال سرو تناسيوت وتناشاك واتاثر شيك السوق على السلامه انا جيسكو بس
2: خلاص رب لسدي
3: رب لسدي
1: يا سلام اذا بقى فهم حق ما هلا عم كمل مخزن من كل مخزن يركب له مسل على تاكله يا ري مخزن 20 بعت على لا تقولوا دولي يا هلا الامر لهلا قولوا هان بيت الرزاق بيلي
4: السلام عليكم شيخ السوق
1: مرحبا اهلا وسهلا سلمى من بجمع ارحب تفضلك عدم بلي متبلع مستي من خيارات تديكي يا اخي
4: الله الله كل قليتي شيخ السوق انا اول يبلع ويست ازم الرش جبلت غنطكم عطت لكم بس انت موضعنا لك بقى ما احلى اخبار
1: اخبار خير وبركه وبالعط وبس وستيت هي قلت بلوت وستيت يوم اخيار هي ملي عدين لا شكت عايرنا ليت هلا
4: ما شاء الله
1: عايرنا ليت هلا انت ان شاء الله تعود كل انس جمعك من المامي
4: عودت من البلوكه هي اول انس من جفر لفف قدي
1: تمام
4: كحتيتك مع رقم فتحوا ديكو انا سلمى ولا تعد معنا تمرن مامي
1: امرك ونس ومن امنك ودمنك لكن لا قلكم كو ولا شغله الا يا اخي يا ري سدنك بتكتب رد سن امنك ودمنك اذا بس حق القروشك دوليت هليكي لا بعلها افهم يعني القروشكم ادال قولي هبكونوا من قبل انا بعد قول هبوتو وصبت بيليني انا دقيسنا بس قول هبو مثلا هذا
4: بعد ما كفى شيء كسوق الا تقروشنا دوليت اللي ما محشاكه ولا انس هي فحمل اكيد مسئين ابو بيلي وقول لي يعني شفك بيلول بلان على ازح هتو ربي جمعيو احنا بس برونتو جاهزين لينا
1: خلاص هتو ما بس جاي ثبت هلا اذا بس انت حق ولا لسلادي حق جمعتها ليت هي هيبه

0: اكيد. طيب زين لا صار اربع مثل الايام كاري معنا والا نازيه فري. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه
1: السلام عليكم يا شيخ السوق.
2: مرحبا ابو مرحبا
1: ما شاء الله وتبارك الله وسلامة على النبي
2: هاشم
1: يا شيخ السوق.
2: ها يا
1: ودوك على بحثك قبل عليكم يتلى ما يوم ما شاء الله ميت لك يا رات كوتب ينكل الجنافل اللي كان لما احنا ما لك كافلنا من سبحان الله وتعالى
2: ما كير
1: كيت قلابه بتو
2: ما كيرات وكافلنا تبل لك اللي مال امانه تمال مال مال اوكي عدل جاي سبعلو كير اللي تصبر الله هاشم ما كان لبناء مفركتنا لبكل مفر
1: ما كان متكلم ما لازم امانته وعد قيس الله تمام تمام والله سيد سركك مسلا وقت الاشكال هرا فعم سالت ميت مستير رقم سبحان الله
2: هاشم هو كرنكا يتوكل ميت هو تتحرى كمكا كرنكا وكل لا متقبل ليك
1: لا لا دحن دحن لا قروش ولا كبريكم ولا الدنيا ريكا يا شيخ السوق دول حتى ريكا الهمومه سلوا كويتو مثل قدام دليكا بينك كرمكا اذا معليش معليش الامانه كمل يا عدمي دول قلت امدادو
2: اذا اذا اذا على كين الطب وفار اللي تصبرنا على نفر قلنا ان انا ساكن عد قلنا ابتحى وعلى كين ما ارى الحزيان لك قل قل هبوتو قلنا ابتحوتو انت كان كترف ما تحزي كليكا
1: الأمانة ومساساي ومتفاروط ومتبجاوك اكره تقول مرايات يا ربن هاشو ستايل يفقرنا ابشر
3: يا رب ان شيخ السوق دي تلفونه بس كل اسره تكبتي هلا ما حالك تدي بتكاريكو مالي ومال ترين ده كمكم كحكو مقلو ديت زانا
4: سلام عليكم
5: مرحبا عليك وسلام حتى اجي وعماتي
4: لا
5: لا قصا حبايبي انا بلا قصا قصا قصا حبايبي تقول لك سلمى
4: ها
5: احنا بلا تراحوا ما تصامي لينا
4: ها
5: ها التيا هلا لفحمنا ميت الا لواديتنا اللي زيد فحمنا هبيله
4: انا بس حالته انا زي ما
5: ميت انا لولو بلا سديبا ايا هلا لكل الدفاراسكي ازي دفعه فحام جاهز لا تبلينا عالكي حنا حاط اكرنا من قدام بعد قل لها بوتو وتبلي عالكي انت قلت هلكي تحالتينا عالكي
4: انا هبكو كل ما قارحني امسركو مالي وما ترين دخل بمكن دهبكو ابورا ماشي تاتا قابلني كاسا كده تلفونهم لا تسرقوا دي كل اسم كبتني هلا
5: سلمى إذا كي تبطاطو وإذا كي تراماطنا سامع لك لا بعداي بسرعة بالكي التاي هلا يا فحمنا يا مالنا حتى تقل ما تقام تليل اللي هبيا جوكا هبيا كلينات هو دي صبرناكي قروشنا أيوة. هبيا لفحمك ذاته أزمنا من إين حزيون
4: بس إيه فارقنا أسك فجر بكت هباني بو ودي أكون دو ودي أكون دو ركوكو بس لفحمك اللي متأكل ببوتو من حتى ما يدي شفا قاني اللي كلنا تتصبرانا عالكن
5: سلمى أتبادي نسمح لك حتى نتصبرك وكلي نتصبرك يا مالنا هبينا يا فحمنا هبينا أي تقاشين حنا جنيتك إحنا قدام لبعد نوصوت واللي تصبرك والشكيك حنا لكن سلمى أدب كسبتنا أمر إلا قروشنا تأدينا هبيناتا مالنا هبينا أشين تقول أشاشي
4: بس
5: بس
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعملاني لكن أنا ترميني كشيني مالي ومال قدام قروزام تعملني شيخ السوق دو
5: شيخ السوق
4: يا شيخ السوق
5: الله أكبر

0: عليكم انتوا ودو. ها؟
1: ها؟ تلفون زبط أهلك مين؟ يا ربي يا رب من سنيت بلس من سنيت بلس اللي تلفون اللي ريكا بس من عدتو من عد كميل من عدتو للتصل هلا سامعنا ليكا اللي نوصو أرهب دي للتصل بو دي بي على بس للتلفون بس ناوة دريشتو اللي تلفون اللي ريكا
2: اللي هو دريشتو على بس
1: آه
2: تلفون أرهامة قبي
1: آه
2: أنا سبقو ما أتكلم الحمد

0: gaardiinkuma dahan hala bas ndiko
1: yaan taxdaan madgabal leek hagyaako fa bas xaliifa beet ma jareetudkum dahan haleeku ma fo itasilani buwaade
0: abi hadaar araa firistaale loom lajay waxiwaanaad kadala lacaqbohtoom shokou wabooliisna sauka sujuun hala sujuun
1: سبحان الله قادر سبحان الله جيسو بو ميتو مو دوايا كان هلا زت سجون هلا
0: لابوليس بس توم نصبو تشيل عباي تجار ديكو كرنا على على اغلو با توكيو كا غرامح وديو ولا فرستالي ركبو ولا بوليس نصبو جيسو با ها
1: ايو غرامح قبل حطان لا يا غرامح قبل حطان لا غرامح وديو تبي ما حالت الله يا جماعة الكير خلاص دحان دحان يبقى دحان تو مشكلتي يكون ايوه بس انتم ربنا يسديكم يبقى ربنا يسديكم لجاردين اما تو دو انا هي تيلو لو قلت ليه تو مشكلتي يكون
0: جاردين بس كوبا من سكوبا نوشا كوبا نوشا ستي يقولكم بس مشكلته انا انتم تيلا لا تعال ندلو بس وحرمت وانا حري
1: بس بس يبقى بس سنتبه امريكا الاول ان شاء الله ولي فداب خلاص ربنا يسديك ان شاء الله جاردين اما تو ديتهم له وحنا ما هنا قدم يعني خبر او اي تيللنا له الان حق دلينا قال اتصلتكم تو قال اخبركم تو قال امتعكم تنوس يعني بس اذا انت ربنا يسديك يبقى جاردين كل روسي تهم له هيا هيا مع السلامه دحان وعلي ابويا دحان وعلي مرحبا ها
2: دحان تو جاري
1: ارهاتك ميل ارها نوسو طيتك ديب شركه اتبلك ليكو ابدا نوسو بلاك ابدا نوسو امبلغو ماتنا واجازتنا الى تخصص جهتنا حكومه اجي قلوبه تتك وده بفاسو ابدا نوسو اللي عزمهم كوريكو
2: الله اكبر ارها ابدا نوسو جريمه كريت
1: جريمه
2: اجي يوم ما قرب الله حريتنا تمام وفاسات هي صفاسات ابدي بمبا كونا مالو
1: انت يا رب نوسو بلاك ليكو يا رب منو كان تتبد يبو فاسات بلا شر خير ودي الله نوسو اللي من قبر هيك ميل لمدر ما شاء الله وتبارك الذي بل وقت اجي انت تقلب بيت ريو ليك ما شاء الله من شرق الى غرب دلا بقسنا مدر خضر قبا مامي خضر قبا والله
2: كذا اسمعني الان ها مبيرم وما هلتي له ولا جاي له تابع عليك
1: سبحان الله قادر مو بينو اخبار وما هلا وتاه هلا تبل نكمل التاجل اللي سمع اسك كمل اجي يعني يبوس وطلولو كل فاس وبحقو متر اب صحيو
2: ايا
1: كان قال اللي سجن هلا سجن هو بينو سجن هو اذن اد بدونوس سبت قد بدونوس بردت قرت نوس من نتي قديبو ولا اجي هيك ميل اجي انت ما قبل جاردين اجي ايش على اجي بلاك هتوت له لبوتو كلا تجاردين يعني
2: هي هلا يا هلا كين اللي جورت ترى جاتين قال على جاي ما خسيهم يوم نادات ما
1: ما تبين لك التكبير لا جار اللي انت تقول له ليك انت دول دول بس يعني تتعلوج كل رؤوسه لا تب الماء يدل مثلا انا سمع اسك كبير اجي التقلا هلا لها لبلك اللي يقول نا حبرته حكومه وشعب ولا تخصص جهته مش العقوب وراقوبه الجاردين كا زمونو جاردين بلا كليكو التزريبات كا تحوش كا هلا من قبي التحوش كا هلا من قبي امبل اجازتنا الى تخصص سجد ما سقط تبتك من يد قدر نوز مسواك تبتك يد قدر بلا كليكو يا جار تبلني
2: بقى انا لا داري يا عقال
1: هي
2: لا يا
3: الله سبحان اللي شيخ سوقك والله مسكينه راه لفحم ان ترملو يقولوا ولا تتقابل في العلاه الا عجيب وتوكل هله انا ارهاته الله اكبر عليه شيخ السوق ايش غلوته والوال اي العد
2: لا اله الا الله
1: بلا ايش منك ايش منك ميت صار صحفي علي بكماله بيبهوا اسم اتيك بين تحن كروكاتو
2: كميل كميل
1: يا اسمعنيها كميل جريمتنا يا ارها فاس كان درف عقد ابعت حتى لي على بوست وادي تلف الراك اللي قال تعال لك بالليتا ها
2: هذا
1: ها
2: ربنا راه الدنيا
1: دي
2: هموم كريت تنقاحك
1: هذا
2: الحل بيدو وارها لما جارك ابو قبال
1: حل ما قال لك باك ميل حل ما قال لك با يعني اتك قياسنا الى جريمته وثلاث خصوص سجهت على حالنا يو ما قلني دهنا امبل ما تاكاي وما سأل من وكيل نود ألمنا لكن بالمناسبة كمين إلا لتخصص سجهت دمانت وليتات حريت من قبي وصائك كل الدالي ومسيليك تيجي سواء قلت

0: ضمنته طوالي يعني.
1: ضمان من قبل كان حليف مزود. لكن ابشرك ابشرك انا ما جاهز لكم الا هذا بي لو كم قبل لكن انا قلت ابشرك
0: بس يبقى بس بس خير له بشروك بارك الله فيك بحلا وضع على بحلا وضع على كمين هذا قدم اللي بس يعني ما قلنا ديت حنا الاولاد ولا امهم الموضوع ده اليوم صبت يولوغ نخبرهم وجاردين ما كمال قبل كله يعني بينو تعرف على الحدان وتدريس وتقدم عمرو التعاون ان شاء الله متو ودسك قيسو ديبو هذا كبدنا نيجيش ما نيجيش بس هذا كبدنا هيا

0: دول كنا به كم دول هم؟ عجايبتم حسين عجايبت عجايبتم يا جماعة الكيري عن قدام بكلا انتو قتلر او السماء ناس يعني بدو ناس دي بشرك لا تم حسين سبحان الله قادر سبحان الله عجيب عجيب عجيب حسين عجيب هذا سمعيني
1: ايوه
0: لا تيل لك ما لا دا قوم كوكيتي يكون حسين هذا انت شفك انت تبي بلا اللي تشيلو عدالي انا قلت يجيشتو ما قلت لي دا قلت قصن سرم حسين يتأكرمني
2: سرم ربحك وحك ما يعمل البلد
0: ما قلت نيدي ما قلت نيدي اجيتكم حسين يتدنقريني ايوه ايوه يتدنقريني انكر
3: أبي حضر أبي حضر أبي حضر ردوني شيء كسوق كل وداني ودي بعدين شميني ماري ومار أدان ده جمعك هابكو ده من التصل خديبو تلفون رفعني هلا وسبب مال هيني يا مالنا وهم تقلنا يا فهمنا هم تنا بيلا خديبو أرد عم ترامي هلا ويلا كل رقم قوي
0: بس بس بس كفاية أبي حضر أنتوا أنتم ما ما ما تقبل ليك الهبي يا فوكنا درجك وديكيو صبر داي وندهد أكون دفعت عن كسليني ميتو شيك السوق ما قاتب لليك وايا هلا ما حصله
3: انا شي انا ابي حضر انا قل شيك السوق تحمت اهلا برخيص ولا قدام لفحم الهمزه امينتو برخيص قل لازم ديناتو انت قدام جمعي وقروش همطيب يا لني وانا قدام جمعكم ماليه ومال قري انت حيكو كله هبكو ومن نام الا مال هبكو ابي حضر يجيبوا ذكري بكرايه قويت
0: ايوه اللي لا ابايل قل ارهدي بشرك لك هرا ركوب هلا ركوب هلا هتوتو بقى كل المشاكل اللي قلارها لك ريو هتوتا سمعي سمعي
3: ها
0: انا نوسو ها ارها امبل قوماتش مدول مصدار ناسو اتو شك على ايب لك الليك وزي لشكيات بيانا لشكيات بيانا زد حانتو حانتو بس انت صبرو داي
3: ابي حضر ارها مقباونا ايو مشاكلتو
0: خشبلي
3: ها
0: تعبانيت وتعبانيت هذا يعني ارها ما حصل اقولو مقاب اتبلينك ما حتى اداليت اللي شقول والمشاكل اللي شقولك وشقول شيكسوكم تو امر هليك وانا بيكون مسكين ارها بعلمي بعلمي كيتو ارها مسكينة اه بعلمي كيتو
3: انت كوي رقب قناة يا رب نوز كان قرن دي بيا ابي حضر ابي ايال سبعة من قبل بس عمر يقل الحاجر ترى كسكو دحن وعلي
0: كسيني
3: ها ابي حضر
0: ميتو كسكو ايا كان قتيجيزي
3: بيت
0: تصبح لفوق صبعت بالله سمعي
3: ها.
0: انا كل المشاكل واللي شغلنا شيخ السوق سندالي وفاهم وصبت ليكو
3: أيوة.
0: انا وانت مسلق اني جيستو طبعا الحد اللي ديكم تو اللي قاعد يبوك تتهاجي سامع لك انا هذا مسلي
3: انا
0: هذا كبدي كبدي
3: سني
0: ام حسين ام حسين لا بلا لي تاهل يا اخي سبحان الله قادر انت هي بس شفقينا ابو ملي
4: يا جماعه الكير ما حالته يا اخي لا ارهاب تليفونه لقبا براسه كله بالشرب يا اخي جربنا انت ما في مقفول لا يبال التليفون صلاديجو هاي زدي انت وقدام كمور يقولوا تاكه سبحان الله قادر لا اله الا الله ورؤسي يكون صلاديجو جمعدي بنت لا اله الا الله بسم الله ابي حضر ان شاء الله خير ريت ده حنبلو ارى دحنكم
0: دحن يكون ودحن المشاكل كل اللي جاره هلا انتكم على القديم بس لتفهمنا على وامر على كو تامر سمعي هاي سلمه
1: ابي حضر
0: اللي قال لك ليت بي العلكي هذا تقدم بينه
3: ابي حضر ان شيكو سو قروش جمعين دبيريني قروش جمعك قروش نايه وانا قدام ده جمعك هبكو ومننا معل قروش نسامنيه قروش قصر ايتي انا بس بدمني ابي حضر بدمني
0: انت كفت كيد هلي قبل يا افضل كي يعني هو صورو شبابك ربي يتفري تحنكات دحن هلي ديبك انت يعني مالنا قدام من سلمى قلو انت كماتتك ديب جيبك اوتو هليك وقبل هي اقل ارهاد بجريمه انت اتيكاه ديب سجن شانشن الله سمعنا لك انت ميت يعني مضل قلت درسته من اللي كله اخلاقك
4: سجنكو ابي حضر ارهانو اي يبوس هلك اقل عفح مازل لك بين انا فكرت له بكو ابي حضر وصل ماما هيني اقل مصلحتات للتاليك
3: ايكو ايكو ابي حضر ايكو ايكو ايكو ابي حضر انا الف حم قبيك انا نيت ما تهلا مسركم ديكون جريمه بدي بيها مسركم بس ان شيخ اسوق اشين ابي حضر انا كشين ابي حضر لشيخ اسوق
0: اشين
4: ابي حضر لا غلط نايا يكون وناي سلمى نايا ارهاتو ارها هنا انا منكم اجازوا من حق

0: وما تمثلين ديكوني بس انا وسلمك الايتنا بس قشوشه من اللي نسامحونا
1: هس بل هس ارادي بلا كان من يريكا ولا خلق ديبوت ما سوسه ليكا اذا سامحوني تيبل وليتا سمح على ابونا كل راسه بالمناسبه قلت امر هاشم لموضوع كله فهمينيته كان ازاي انا اكان لارهاه لديبه اكان لارهاه جسكدي اتقلنس اكان ديبه تيجي استنت سامع ليكا بسبب كات جاري لهلا المشاكل اللي كله اذا لمال لنا الى قدام لولت كما تتعلكا سلم ما تقول الله ولا تهبات الله كليكو هبات شوفك
0: كني
1: هبات
0: كني سرادي
1: كبيت انت كبيت منكور محاله الله يا جماعه الكير انت يا سامعين ليك اللي ما لديك بعد حمامه زي اول يعني نديت وعلو نديت صبوت ما تسلموا صبوا سلموا بلا كليكو يا جماعه الكير محاله الله كراي سجر عينك متلوى ايا هلا نديت بالسعيت لما سليتك بيني من الله وحرتك انت تبي مثل باسكو مثل نفسك انت تقاميك تقيسي سامعين ليك مامي اوع مسلت قلاي تتقلاي بلاك ليك وانا وانت هي سمعنا ليك وانت هي مسليه تيجيشتو حكومه ولا تخصص جهه تم حكاكا وتسجناكا اقلا خصص سمعنا ليك تيجيشتو مسليه
0: ابي حضر لا لا الفلاديته وبلسنا ها وارهاتو قد ما بفحموا وتعبطل هذا الاقل والونا ليكم يسامحونا او يتزهم من
1: هشبل ها هشبل بقص بيلك تتبقص هجيت عب ذهني
0: بس
1: هي ما حاله الله يا جماعه الكير اجاي تربتو اجاي زلامتو اجاي حاله جو قير اجاي سرقو مدرتو تربت انبل اجاي يتبطر ثبت لي مدرنا نكار ونعمر عمار تحيش من دمار اكل عبوط وما تقدم ما انقبه لنا يا جماعه.

0: فنوانا أب مكتتال تركبوز خبركمن زخبركن انتخطاتلتنا كمي تمسيوم نيلوم السنبت إسران شدشتن حملة ساعة تشعة تمشز تدالوه هقراونا هقراون زيناتات حيزلكم قريبة زلقو إفرام قدي نمكتتالكم بخبري إن عدون كخا بغندي آر استزينا فيلم أبس مراغطري إكسبو كازقني هاقرا فستيفال إرتراغلتشن إسران شدشتن بوقعي تزازيموم كلج حكمنا سنة فلتت عنان أورا تاميت عسر تربعة تمهارو بستفلالي معرقا مريقوم محبر إرتروانكي لا تاسنة مدرن مهندسنا عدنا عمتاو على أكانعوم ودو حبرات أقرات أبدا أقمهن ستاقورو أبركتو قعزز من قصة سوريا سويعون أتو بجلة ADF أبدا ديمقراسية ريبابليك كونغو بزكا رمت قاتي لعلي سلاسة سبات تقاتلهم أبالا أقرات ودو متحقا شانغاي كل مدعو زمدن أنم معبال كم سرحا قليسان كاب عصر شم من تحمل جميرو أبس مراخ كازقني هاجر أو فستيفال إرترا غلتشن عصران شدشتن لومي أماسي بوقع تزازي ملوم نتمزاز مسن سرعز تغطات لغازيت إنيا سامي إلها بتميكال بملكع سبس أبن زدال وتحستو قرمس كل قرز جهر كغرب النايم
1: أبس مراك أزري إكسبو كازقني عمتوي هاجراو فستيفال إيرتراخل تشحن إسران شدشتن لومي إسران شدشتن حملة بستخايدة وقعوي مزازي مسنة سرعة تعزيو أبتي منيستراتن أم حدر تزباتاتن زر كبوم لعلوس وسلطان منقستن قنبارن زي تساتفو معزو سنة سرعة كوميشنر بهلين سبورتن أبومبر هاجراوي أو هارج مقل بعلاتن أمباسادر زمدة تخلاب زسمع قال فستيبال اتي اوتاوش ينخو كم اقداسة تمكرت وسيدو ابسرح زلو نعبيت نتفوتو كحاسب اتنوز زلقا كابزة تمكرت تمهيرو درجة معباليو كبرخ اتي تخيلو عبي مخانو كم زرقا قص قليسو امباسادر زمد سعيبو زي تقسمة تمكرو عبي ممهر بخانو كي تزنقعي مسا مدبات زيادة خصبغن وسيطاو كخونن توسق حسباتن مدباتن اقداسة كم زخونة بمتقاس هناسي رئيتاتات أبوانو كركبت سبيت كمز قبرانا سيرو نحفشاو إعلامان تحستون بزملكات أبزق أربي أتقال لسابساب أبنالو معامد فستيبال عسران ربعة المرئيتات مدبات زتقال نتفتات بلعول سعرن تقداسنة كمز تسلاسلة نزنبلا بلجاتات دخامات زملكات هناسي رئيتاتات لبواتات دما نزملكات أكال كمز قربارا ديوم أمو داتا أبتي بسنة أبا ومسنة رزم عرق سنة سرعات ناي تساتفنة مسقنا مسكر تعديلو نزيك أب عصر شمون تحمل جميرون تشعات معلتات زغط سلة هاقراو فستيبال أستات فرق مليون نقاديان كمستعزبو سبساب هاقراوي أوهار شمقلب على تحبيرو أبزي بتسات فوز زباتات منيستاتن كالو تاكلات منقستن كمون هاقراويان محمراتن نايقل تكالاتن دامي قزق أني هاقراو متقاب ياتاون زمناون مرئيت موزيكا من نبابرو دكونا أبايتن بهراتنا حرشاون بحراون سقاتات إيرترا سميناراتن موياوي استمرتاتن بازار سئلاون نواتاون مرئيت سنطبباو مدبات مرئيت مهزون سنعان مرئيتن مشتان مزحفتي كومون دنبه سناتن كالئن قريبو
0: ناب كالي زينا مسن سقر كولج حكمنان سنفلتت عنان أورتا ميتن عسر تنت أربعة تنتمهارو بستفلالي معرق أمريقوم نتتمال عسران حموشتن حمل استقايد سنسر عزي تخطاتلي قازيت إنيا سامي اللهاب تميكا الزد دالوز أبصباللوم دانايت قبر هيوت كتغربيام
2: كوليج حكمنان سنفلت أتعنان أوروتا نحموشا يجيزياب زكايدو سنسرعة ممراتا بزيتا فلالي عودتات كم هروم زيت سنحة أستاسو سامي إتاويدك أنشتيو زركب أمي إتن عسد تربعة تنتمهارو بديقري دحرا مرقا كأداماي ديقرين ديبلومان أمرعوم تمرقتي عسر شمونتا بفولي كئلة حكمنا بناي دحرة من رأى ديجري سوسان حدن بقدامي ديجري سالسان حموشان دما بديبلومايم تمرتوم زازيموم እቲ ዓውድታት ሕክምና ውሽጣዊ ሕማማት ሓፈሻዊ ሕክምና መጥባሕቲ ራጅን ስእላዊ ቀረፃ ሕክምናን ሕክምና ማህፀን ጥንስን ሕርስን ስነ ሕማም ሕክምና ህፃናት ስነ ፍልጠት ላቦራቶሪ ሕክምናዊ ምድንዛዝ ማለት ኣንስቴዝያ መወለዳን ሕክምናዊ ክንክን ዓበይቲ ህፁፅ ክንክንን ረድኤትን ከምኡውን ሕክምና ዓይንን ስንን የጠቓልል ናይ ክብሪ ዕድምቲ ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑር ሑሴን ኣብ ዘስማዕቶ ቓል መንግስቲ ከም ኣብ ኩሉ ፅላታት ኣብ ፅላት ጥዕና ብዝገበሮ ገዚፍ ወፍሪ ኣብ ዓቕሚ ሰብን መሳርሒታትን ብኡመንፅር ድማ ኣብ ኩነታት ጥዕና ህዝብና ርኡይ ለውጢ ከም እተመዝገበ ብምሕባር ሸቶታት ዘላቕ ልምዓት ንምስማር መርሓን ውጥን እንተዳልዩ ብዕቱብ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ገሊጻ ኩሉ ዜጋ መሰረታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ክረክብ ጥዕና ሓፋሽ ዝተማልአ ክኸውን ብዓብኡ ድማ ደረጅኡ ዝሓለወ ኣገልግሎት ጥዕና ክውን ንምግባር ሓያል ስራሕ ስለ ዘድሊ ተመረቕቲ ፍልጠቶም ከስፍሑን ክዕምቑን ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ስራሕ ስነ ምግባር ክህልዎምን ሞያዊ ዓቕሞም ክብከብሉን ተማሕፂና ዲን ናይቲ ኮሌጅ ዶክተር ጎይቶኦም ሓጎስ ድማ ብምዕባል ዓቕሚ ሰብ ሓደ ካብ ቀዳምነታት ሃገር ብምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ ቀጻልነትን ዓይነትን ዝውሃብ ትምህርቲ ንምውሓስ ልዑል ወፍሪ ብምግባር ብዝርግሕኡን ደረጅኡን ምዑሪ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምርግጋፅ ኣገዳሲ ዕማም ኣብ ዘሰላስለሉ ዘሎ እዋን ተመረቕቲ ውፉይ ሞያዊ ኣበርክቶ ከም ዝገብሩ ዘለዎ እምንቶ ልዑል ምዃኑ ኣነጢሩ ወኪል ተመረቕቲ ብወገኑ ዕለተ መመረቕታ ነቲ ህዝብን መንግስትን ልዑል ወፍሪ ብምግባር ዘሰከሞም ረዚን ሓላፍነት ስለ ዝውክል ኣገልግሎት ጥዕና ሃገርና ናብቲ ዝድለ ደረጃ ንምብፃሕ እጃሞም ከም ዝገብሩ ኣረጋጊፁ ኣብቲ ስነ ስርዓት ልዑል ነጥቢ ንዘመዝገቡ መዳልያን ወረቐት ምስክርን ተዓዲሉ ኣብ መወዳእታ ተመረቕቲ ብዝቐሰምዎ ፍልጠትን ሞያን ንህዝቦም ብተወፋይነት ንምግልጋል ቃለ መሓላ ፈፂሞም።

0: Önce affettin.
1: ايش هاد الشيء وراه؟
0: اي رخب كان دانييل حتوخا اب عن سبا مع ميدا سمينا وساحل كباب دندن ويدمان افا استخايدة ما بل كندي ورار نيرو يعني راح توخا ملسي لا ما بل سالسا يورار ينيرو تشات شاي ورار دبل كيو توفري قيح كوخب زبهل نعم وداتا زنبرا وراريو تقدم اي ورار دما اب كبابي امبادور هون دوبو بنز تخايدة رابعي ورار كا اب جنبار

شاهدنا في كل مكان، سعدتم مساء. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الفعاليات الرسمية لاختتام مهرجان إريتريا 2026. كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية تخرج 114 طالب بدرجات علمية متنوعة. الجمعية الإريترية للجيولوجيين ومهندسي التعدين تعقد مؤتمرها السنوي. مقتل 32 مدنيا في هجمات مسلحة شرق الكونغو الديمقراطية. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لدعم عالمي لسوريا. ورئيس كازاخستان يدعو بوتين إلى تجميد الحرب.

في أوكرانيا. أهلا بكم اختتمت مساء اليوم 26 من يوليو بأرض المعارض الإكسبو فعاليات مهرجان إرتري 2026 خلال الحفل الرسمي. وفي كلمته خلال مراسم الاختتام الذي حضره عدد من وزراء وحكام الأقاليم وكبار مسؤولي الحكومة والجبهة، أكد مفوض الثقافة والريادة ورئيس لجنة تنسيق الاحتفالات السفير زمد التخلي أن المهرجان شكل تجربة مهمة أسهمت في تعزيز النجاحات المحققة والوقوف على جوانب التطوير، بما يسهم في الارتقاء بمستوى تنظيم الدورات المقبلة والاستفادة من الخبرات المتراكمة. وأضاف السفير زمدي أن التجربة المكتسبة تمثل أساسا لتطوير البرامج المستقبلية، مشددا على أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات البناءة لإعداد مهرجانات أكثر جودة وفاعلية بما يعزز من تحقيق أهدافها الوطنية والثقافية. وأشار التقرير الختامي للمهرجان إلى أن نسخة هذا العام تضمنت 24 برنامجا وفعالية نفذت بجهود كبيرة وتعاون واسع من الجهات المشاركة، مع التأكيد على إعداد تقرير يتضمن أبرز الإيجابيات والتحديات والتوصيات لرفعه إلى الجهات المختصة للاستفادة منه في التخطيط للدورات المقبلة. وشهد الحفل الختامي الذي تخللته عروض فنية وثقافية، توزيع شهادات مشاركة وتقدير على الجهات والمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في إنجاح المهرجان. ووفقا لتقرير لجنة تنسيق الاحتفالات، استقطب مهرجان إرتري 2026 الذي أقيم خلال الفترة من 18 إلى 26 من يوليو استقطب نحو 500,000 زائر. وتضمن المهرجان بمشاركة الأقاليم والوزارات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الوطنية والقطاع الخاص باقة واسعة من الفعاليات، شملت عروضا تراثية وحديثة ومعارض للموسيقى والفنون وأجنحة تمثل أنماط الحياة والمساكن التقليدية للقوميات الإرترية، إضافة إلى معارض الثروات الزراعية والبحرية وندوات ومحاضرات متخصصة، ومعارض للكتاب والفنون التشكيلية والمنتجات الحرفية والابتكارات، إلى جانب بازار تجاري وركن مخصص للأطفال، بما يعكس التنوع الثقافي والإمكانات التنموية التي تزخر بها إريتريا. خرجت كلية أروتا للطب والعلوم الصحية يوم أمس 25 من يوليو 114 طالب، 60% منهم طالبات بدرجات الدراسات العليا ودرجات البكالوريوس والدبلومات في تخصصات مختلفة. الخريجون هم 18 حاصلا على درجات دراسات عليا في الطب التخصصي، و 61 حاصلا على درجة البكالوريوس، و 35 حاصلا على دبلومة. تشمل مجالات التخصص الطب الباطني والطب العام والجراحة والأشعة والتصوير الطبي وطب أمراض النساء والحمل والولادة وعلم الأمراض وطب الأطفال وعلوم المختبرات الطبية والتخدير والتوليد والرعاية الطبية للبالغين وطب الطوارئ والإغاثة وطب العيون وطب الأسنان. وصرحت ضيفة الشرف وزيرة الصحة آمنة نور حسين بأن الحكومة قد استثمرت بكثافة في القطاع الصحي، شأنها في ذلك شأن جميع القطاعات الأخرى، وأدى بالمحصلة إلى رصد تغيرات ملموسة في الموارد البشرية والمعدات وبالتالي في الحالة الصحية لشعبنا، مشيرة إلى أنه تم إعداد مبادئ توجيهية وخطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتم العمل عليها بجد. وحثت الخريجين على توسيع معارفهم وتعميقها والتحلي قبل كل شيء بأخلاقيات العمل وتعزيز قدراتهم المهنية، إذ يتطلب الأمر عملا دؤوبا لضمان حصول كل مواطن على الخدمات الصحية الأساسية وتوفير رعاية صحية عامة ملائمة، والأهم من ذلك كله خدمات صحية عالية الجودة. وقال عميد الكلية الدكتور جيتو أم حاغوس من جانبه إن تنمية الموارد البشرية تعد إحدى أولويات البلاد، وقد استثمرت الحكومة الإرترية بكثافة لضمان استمرارية وجودة التعليم المقدمة، وتقوم بمهمة هامة لضمان تقديم خدمات طبية عادلة من حيث التغطية والنطاق، معربا عن ثقته بأن الخريجين سيقدمون مساهمة مهنية مخلصة. وقال ممثل الخريجين إن يوم التخرج يجسد المسؤولية الجسيمة التي ألقاها الشعب والحكومة على عاتقهم بعد أن استثمروا فيهم استثمارا كبيرا،
مؤكدا بأنهم سيقومون بدورهم للارتقاء بالخدمات الصحية في البلاد إلى المستوى المنشود.

وتم تسليم الميداليات والشهادات للحاصلين على أعلى الدرجات خلال الحفل. في الختام، أدى الخريجون قسما لخدمة شعبهم بما يمتلكونه من معارف ومهارات. عقدت الجمعية الإرثية للجيولوجيين ومهندسي التعدين مؤتمرها السنوي تحت شعار التكامل المهني لبناء قيم مشتركة في قطاع التعدين يومي 24 و25 من يوليو في العاصمة أسمرة. وفي كلمته الافتتاحية قال رئيس الجمعية السيد دانيال والدي يوهنس إن المؤتمر يعد تذكيرا بأن التنمية المستدامة لقطاع التعدين لا تعتمد فقط على التميز التقني، بل أيضا على التواصل وتبادل المعرفة المهنية والالتزام المشترك بالتطوير المهني. وأشار إلى أن شعار المؤتمر يعكس إحدى مهام الجمعية المتمثلة في الجمع بين الجيولوجيين ومهندسي التعدين لتبادل المعرفة والخبرات وضمان مساهمتهم المسؤولة في التنمية المستدامة لقطاع التعدين في إريتريا. وقدمت 14 ورقة بحثية في المؤتمر، وجرت مناقشة موضوعات شملت تقييم الأثر البيئي ومشاريع التنمية ونبذ عن مؤسسة بيشا للتعدين ومعالجة الفوارق وخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع التعدين الأرتري وتطورات مؤسسة زارا للتعدين والوضع العام لصناعة التعدين في إرتريا. كما جرت مناقشة دور المتخصصين في قطاع التعدين في تعزيز الوعي العام وآفاق وتحديات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. وتأسست جمعية الجيولوجيين ومهندسي التعدين الإريتريين في ديسمبر 2019 وتضم أكثر من 300 عضو مسجل. عقد فرع وزارة الصحة بإقليم جنوب البحر الأحمر اجتماعات تقييمية في جميع المديريات خلال الفترة من 10 إلى 18 من يوليو 2026، وذلك بهدف مراجعة مستوى تنفيذ الأنشطة الصحية خلال النصف الأول من العام. وأوضح مسؤول فرع وزارة الصحة بالإقليم الدكتور علي حالو أن تعزيز استفادة المواطنين من الخدمات الصحية ولا سيما خدمات صحة الأم والطفل يتطلب تكاملا في الجهود بين إدارة المديريات ووكلاء الصحة والعاملين الصحيين، مؤكدا أن صحة الأم والطفل هي الركيزة الأساسية لبناء أسرة سليمة. كما شدد على أهمية مواصلة تنفيذ برامج مكافحة الأمراض السارية مع إعطاء أولوية خاصة لحملات التطعيم الجارية للحد من انتشار مرض الحصبة، داعيا إلى تكثيف الجهود لضمان نجاح البرنامج وتحقيق تغطية أوسع. وأشارت التقارير المقدمة من المؤسسات الصحية في المديريات إلى تحسين عدد من المؤشرات الصحية، حيث ارتفعت خدمات رعاية الحوامل قبل الولادة بنسبة 4%، وزادت نسبة الولادات داخل المؤسسات الصحية بنسبة 5%، فيما ارتفع الإقبال على خدمات متابعة الحوامل بنسبة 4%. وخلال المناقشات، دعا المشاركون إلى معالجة النقص في سيارات الإسعاف والأدوية وتعزيز الدعم وكلاء الصحة المجتمعية والعاملين الصحيين بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وفي ختام الاجتماعات، أكد المشاركون ضرورة تعزيز دور المديريات في رفع مستوى الوعي الصحي وزيادة استفادة المجتمع من الخدمات الصحية، ذلك بما يدعم الجهود الرامية إلى تحسين المؤشرات الصحية في مختلف أنحاء الإقليم. قدم أعضاء الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية والنمائية الذين تلقوا تدريبا في الفن إلى جانب أعضاء الجمعية الوطنية للصم عروضا فنية متميزة ضمن فعاليات مهرجان 2026، وذلك يوم 24 و26 من يوليو. وأوضح الفنان كحسي جبرهوت المشرف على البرنامج التدريبي، أوضح أن 70 متدربا من مختلف القوميات الإرترية التسع تلقوا تدريبا استمر 4 أشهر خلال عام 2025، مؤكدا أن العروض التي قدموها أبرزت مستوى متقدما من المهارة والقدرة على الأداء. من جانبها، عربت رئيسة الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية والنمائية السيدة يبرها لم يعبية ورئيس الجمعية الوطنية للصم السيد ولد ميكائيل سيلم، أعربا عن شكرهما للجنة الوطنية المنظمة للمهرجان لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعيتين، وذلك بهدف المشاركة في هذه الفعالية، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تسهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وإبراز قدراتهم وإمكاناتهم، داعيين إلى توسيع هذه الفرص مستقبلا. كما أكد أولياء الأمور أن مشاركة أبنائهم في الأنشطة الثقافية والاجتماعية تمثل إنجازا مهما يعكس

نجاح جهود التأهيل والدمج مطالبين بمواصلة توفير فرص مماثلة تتيح لهم المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة المجتمعية. مشاهدينا في كل مكان، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، قتل ما لا يقل عن 32 مدنيا خلال الساعات 72 الماضية في هجومين مسلحين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. واستهدفت الهجمات قرى في منطقة مامباسا، وبحسب منظمات المجتمع المدني المحلية فإن حصيلة القتلى لا تزال أولوية مع استمرار أعمال البحث عن ضحايا محتملين آخرين. وأدى تصاعد أعمال العنف إلى موجة جديدة من النزوح في القرى المتضررة والمجتمعات المجاورة، حيث فر السكان خوفا من وقوع مزيد من الهجمات. في أول زيارة يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ عام 2009، دعا أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى دعم شعب البلاد. وبعد وصوله أجرى غوتيريش مباحثات مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع قبل أن يقوم بجولة في الحي القديم من دمشق وفي الجامع الأموي الشهير. وتأتي زيارته فيما لا تزال سوريا تتعافى من النزاع الدموي الذي اندلع في مارس 2011 وأودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص. ومنذ تولي الشرع السلطة، يحث المجتمع الدولي السلطات الجديدة على بناء مؤسسات قوية وفعالة وإرساء نظام حكم يشمل جميع مكونات المجتمع السوري المتعدد الأعراق والطوائف. دعا رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف خلال قمة روسية كازاخستانية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تجميد النزاع. وطرح توكايف لبوتين خلال القمة التي عقدت في مدينة أومسك في سيبيريا العودة إلى اتفاقات اسطنبول لعام 2022 والتحرك بعد ذلك نحو السلام الذي طال انتظاره. ورد بوتين بالقول إنه سيطلع توكايف خلال لقائه على تطورات الحرب. وتعثرت المحادثات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء حرب مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، فيما أكد بوتين مرارا أن موسكو تعتزم السيطرة بالقوة على ما تبقى من شرق أوكرانيا. عاد طاقم فضائي أمريكي روسي مشترك إلى الأرض بعد مهمة استمرت 8 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية. وهبط رائد الفضاء في وكالة ناسا كريس ويليامز ورائدا الفضاء الروسيان سيرجي كود سفير تشوكوف وسيرجي ميكاييف بسلام في مركبة سويوز MS-28 في كازاخستان من مدينة جيزكازغان. مهام علمية واستعداد لبعثات القمر والمريخ. وفق وكالة ناسا، أمضى الطاقم 241 يوما في الفضاء، دار خلالها حول الأرض 3856 مرة وقطع أكثر من 102 مليون ميل. أثناء تنفيذهم تحقيقات علمية تهدف إلى المساعدة في تحسين الحياة على الأرض والتحضير للبعثات المستقبلية إلى القمر والمريخ. ختام نشرة هذا المساء، مشاهدينا إليكم أبرز ما جاء فيها. الفعاليات الرسمية لاختتام مهرجان إريتريا 2026. كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية تخرج 114 طالب بدرجات علمية متنوعة. الجمعية الإريتريا للجيولوجيين ومهندسي التعدين تعقد مؤتمرها السنوي. مقتل 32 مدنيا في هجمات مسلحة شرق الكونغو الديمقراطية. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لدعم عالمي لسوريا. ورئيس كازاخستان يدعو بوتين إلى تجميد الحرب في أوكرانيا. هكذا سادتي سيداتي، نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في أرض المعارض الإكسبو، حيث يقام مهرجان إريتريا العام 2026. اليوم أيضا لدينا تغطية خاصة بهذه المناسبة، وحلقتنا ستسلط الضوء على الرقصات الشعبية والحياة الاجتماعية لكل القوميات الإريترية التي تعرض هنا في أرض المعارض الإكسبو. وقتا ممتعا نتمناه لكم.

المهرجان طبعا فكرة. المهرجان مش هسي بعد التحرير في البيت. المهرجانات كانت من أول في الثورة، يعني أول مهرجان في عريرب، والمهرجانات اللي كانت في بولونيا، يعني المهرجانات من فترة طويلة موجودة مواصلة. بعد التحرير من 95 بدأنا المهرجان، وبدأنا بالرقصات الشعبية والحياة المعيشية، يعني بحاجة بسيطة وواصلنا. والفكرة أنه المجتمع يعرف عاداته وتقاليده، يعني كل قومية تعرف القومية الأخرى، وده الهدف. ومنا أنه المجتمعات الأخرى تجي هنا حتى برا البيجو يعرفوا عاداتنا وتقاليدنا. والمهرجانات طبعا في كل الدول موجودة. نحن مهرجان ناسي مركز في العادات والتقاليد، الرقصات الشعبية والحياة المعيشية. بعده تطور جاء في الآلات الشعبية كآلات براها، اشتغلوها بالموسيقى بدل ما اشتغلوها، وقدرنا الشباب يعرفوا ويعزفوا زي ما انت قاعد تشوف الأيام دي، من الساعة 2:30 لحد 3:30، آلات وترية وآلات وإيقاعات وكده، ده برضو بيحصل له منافسة. والشباب قدروا يعرفوا الآلات الشعبية وقدروا يتمكنوا فيها، زي الواطة والمسنقو والكرار والحنونة والأبنجلة والإيقاعات، يعني كلها الإيقاعات الشعبية بتاعنا.

المهرجان قدر يخلي الشباب يبدعوا في عاداتهم وتقاليدهم. حتى لما نجي في الأغاني والرقصات أسف في المرحلة دي ويعني بالذات السنة دي كمان تطور أكتر من السنة الفاتت والقبلة، لأنه بيعملوا بحوث ويجيبوا حاجات قبل كده ما قدموها، يعني في كل القوميات، في النرى، في الكنامة، في البداويت، في التجري، في البلين، في الساهو، في العفر، حاجات يعني ابداعات جديدة. زي ما انت قاعد تشوف هاتي اقليم جنوب البحر الاحمر، زمان كان بيشتغل بالكبرو ولا الايقاع، هسي بقى يشتغل بالات موسيقيه، يعني التطور ماشي يعني. وكل القوميات قدرت تخش في الات الشعبيه، الالات الموحده. يعني الاتنا الشعبيه كل الموجودة في إريتريا لكل القوميات بتكون كأوكسترا وتشغل. هسي مش وحدتنا نحن كمجتمع، وحدة الآلات الموسيقية بتاعنا، يعني الساهو في خلفيته في الشرواطة والبكرار والحاجات دي. فقدرنا هسي نحن مش وحدتنا كمجتمع، وحدة الآلات والثقافة والتراث بتاعنا ذاته، ده بيدي أن المهرجان لياته درجة اتطور وقدر يدي رسالة.

في بعض المجتمعات إلا آلاته الشعبية للقومية بتاعه بس بها يغني. عندنا لا، عندنا الآلات موحدة زي ما نحن موحدين. وفي رقصاتنا، الرقصات يعني كل القوميات بتقدر ترقص للقومية الثانية. كل الناس اللي تشوفيهم هنا في إكسبو مش كلهم يعني إذا فرقة بتاعت تجري مش تجري وإذا فرقة بتاعت بداويت مش بداويت، فيه كل المجتمعات يعني. فده الهدف اللي قدر المهرجان يوصله وقدر يحضن الشباب في عاداتهم وتقاليدهم وإرثهم

دي هسي نحن العمل الوحيد اللي نركز فيه أساس إنه القومية ما تطلع خارج العادات والتقاليد بتاعها، لكن ما ممكن كمان القومية تكون واقفة في نفس العادات اللي كانت موجودة، لأنه مع الزمن في حاجات تخش، لكن ما تغير لون القومية وما تغير الأصولية بتاعت العمل، إذا يكون أغنية أو يكون رقص. لجنة التحكيم هذه في الحاجات دي تركز أساس أنه نعم يخوف، ممكن قاعد أقول لك التجديد الإجدي والفبركة في الرقصات، وقاعد تشاهد يمكن بعض الحاجات موجودة، ولا هسه السنة دي دي لازم نحافظ، مفروض نحن نركز في أنه التراث الأساسي والأصيل، لكن بطريقة لما دارين نقدمه في المسرح بطريقة إبداعية، يعني التشكيل فيه وبعض الحاجات الموسيقية عشان أساس يتطور، ده ضروري هو. لكن إذا انحرف منك في النهاية صعبة، عشان كده دي بنتابعها متابعة شديدة يعني.

هسه الرقصات الشعبيه الشباب خليك انه يجوا من الاغاليم اللي موجودين في اسمره بيرقصوا 9 قوميات. لو شاهدت في مهرجان في الاقليم الاوسط يتنافسوا فيه 16 اداره اللي موجوده هنا. فكلا 80% تقرينيا ولا 70% تقرينيا، لكن بيقدموا 9 قوميات زي ما هي بعاداتها وتقاليدها. ديل الشباب اللي قاعدين يجوا، اولا الناس هسي قاعد تدرس، الناس في اسمر هسي بيدرسوا الرقصات. في ناس استاذ قحساي يدرسوا، في استاذ جانشي يدرس، استاذ موسي يدرس، بقوا يدرسوهم. في الاقاليم هسي عندك في الاقليم الجنوبي بالذات يعني ماخذين كم دوره. هسي لو شفتي في بعض المنافسات بيجونا من دواربا هم ماسكين شغل بتاع كنامه، يجونا من صنعفه هم ماسكين شغل بتاع بداويت. معنى كده الشباب ناهيك عن قوميتهم، حتى للقوميات الثانيه قدروا يمثلوها.

المهرجان طبعا في إريتريا الناس بتنتظروا لسنة، ناس أسمر خليهم الناس التانيين. فالمهرجان طبعا عندنا نحن بيعكس وحدتنا، بيعكس عاداتنا وتقاليدنا، ويدرس لشبابنا انه عن عاداتهم وتقاليدهم، ونعكس للمجتمع الخارجي انه نحن تسع الوان لكن لون واحد.

مشاهدينا الكرام، كنا معكم وحلقة خاصة بمناسبة مهرجان إريتريا لعام 2026. حاولنا أن نعرض ونقدم لكم مختلف الرقصات الشعبية والحياة الاجتماعية للقوميات الإريترية في هذه الحلقة. نتمنى من الله عز وجل أن يعود علينا هذا المهرجان عاما إثر آخر مع المزيد من الخير والبركات والازدهار لوطننا إريتريا إن شاء الله. إلى جديد اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقات المقبلة. إليكم تحياتي سعى صالح وتحيات المصور أمان تخلي وأيضا تحيات المنتج اسمه هاني زكارياس. وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا. إلى اللقاء.

سلام سلام، كمية تغنيو أب كل كرنات عالمنا بوخن مرمنا مرفيرنا المكتال تغاريكم زلخم توات خطت هلتي مرفيرنا كمية كأنيخم طيب مرفيرنا النمون كم المودنا عخم زلزلها قعو زلزانيو زحقو سوكمون يعقبي أم زبالتهم تحسولات أولي دعا الساعة تدو خلاتكم زلخ نزم تحسولات زي أم حالي جحل حالينا بهم زساسيو أنا زهر محمد نوري بار مرمنا كم المود بحان تتعلم زي ما قيرنا نزم يرب زيان في الماينا زلنا جزي جزي عرفتي مالتها جزي عرفتنا خاني بس ما حالتنا نتصوت له جزي كوم السفر علينا قالت نقبر له جزي نلومر ما فيرنا بزي اقعد امز مالتي مسانا تصوت تبل طعم زي ما كغاب زي ما يتبلنا لامو وقتا ما نفس زي ما هبلوك بيس ثم ما مسانا تصوتكم كنت سما اروان عدمكم وقتا نفس زي ما هبلوك بيس انا مستمر

دحر مهر فيونا دغماي تراخيمنا لنا فتو اعتقدت التمر فيونا مهم يمكن كانت لا تنحنا متشمنا اي مهر فيونا مالت رهوا تقربوا مهرتات مرتين زربت مهري عامل بنا يحضرونا بالكم بقى نفس تغلطت حسري يا خبلكم كمي اقل حنت علاك علكم اذا زلنا غزي انا باجلاتات نوهابلو غزيتاتي حره تمهاريسي تمرتو خيرس باجلو مسوها بس تاريفوز بالانبيمو مالتي تاريفوز عينها مناتو يتصاوت يتصاوت عينيرو غزي يتقملو نيرو بخمو خا تاريفو مالتي مسرفه بتعم بخي لعلعقه بس بخي ما حازتو صناني عمول من ابيلوما بجها استقبالي لهم مس لمنو ابيوم يعرفت لمينوما اجو خايلوم ابيوم صغير بخياتو قلصيلو مالتي ولا ممهران وخيترفو خمانسي اجو خايلومسي اصناني عمول سغن ولا حنتي صغير بك يبك نيرو مالتي انا كترف قريلوس مليسو يبك نيرو مالتي حلف حالي فوشعو عبد القوازي اما شابيلو خفيلو نابخي خلو حنت عباي سبيت بو تحالف زنبرت دنقطا زودي ترى اخوين كاتبك لخايلاتو وعد رايو مزباجه لا تعرفو خايز بزلو تعرفو خايم زبلو نزلو ويلو تسبيت شعو زودي تعرف كازيكونكا زعمت زي بقعتين بركان نعمتها بقعت حسكان تحالف ني حاجه عمت عدلت وهي بكالو الىتم كومس بلا سنه تقلعت وقلعها ازيو تحقيسو تصناني عمالتي ويغني لي ماما تزي تردى ان زنبرت بغير كردي كنلخ نعمتها مس بقعتي قداماي وتيك حالفي الواي بهال اذا نزقلعت مخره صنحت عباي سبيتي نعطر زي كونت مخره مخيراته نعناون عاوز مرتام مهراتنا مالتي وهناتو تعرف كمالس انت مالتي كمزا عباي سبيتي تولى صنحت تعرف كمالس بقعت لزينه بركه نعمتها مس بقعتنا نحن حلفسي ني حدا عمت عدل تواهبنا له سب لا بحق تعرف زبهال قد تتواهب وزل عدل تعرف تبايلوس نعمتها تزوهاب عدل بقعته كير اي اندغنا تعرف مسحفلو شعي ني بحق تعرف زبهال مالتي بزقات امزي تم زحلفكم قحغوسنا يوهانا خلكم جلي تم سرفكم كاني نزا تواهباتكم زل عدل بقعتكم هاريخوم كتحالفو فيورنا بنيوتات غلصلكم الله مالتي مباركس بتوا تخدتلت مرفيورنا كازي صعبه بلا نفتا تغلصلت حسري اخبلكم كلمي اجن حنت حصه مسا غير ثلاثني كم لمود كتزلوه مبوطه اي تحقيقه

0: mira.
1: Sácate así.
0: ناي من سايكل دايزيا
1: وا ناتي هاي تفلتي عندي تا ناي قدمي
0: ما تصبر اكو غيركم لا لهم نديكم فرينو كن سرح هاي مسلنني اندا غنا خاصو غرابيتكم تخلو لهم حدا كاي تفرحون
1: ازي تاتو كاجن اخي تاو دايزيا
0: حقا ايتو انني
1: با نعني وري
2: بو ولا كليكا هبنا باير صافتاي
0: بذا قلقلت ناي ماي جعجع عندي حدا بعد بيكا ماكينه زعدل زلو
2: بحقبل امال له حجي
0: دارغا تودي اندي كنت اركب يخم كما مالكم تو غرابيكم مغيدو كسلطكم
2: باليام دمون
0: سمير الوني اشبه شفتايكم كلوم تنافسا منفع لنا غزا مصو
1: تو خينا تنف
0: انديعي اي فلاتني
1: كلا غدفنا خاصري انا ودي

0: أصلاً كي يقولوا فا هم نتراح جيت الزوال كنا منفعل
1: أنت أخوي ناخد نفس مش داعي لكمني حجر أنت أخوي نفسة لقالي قا قبل بتزحبر كنا بوتا تقربنا ناخدنا قولنا تراف رهبنا سلام أنت تقربتكم لغان فيسنا
0: أخ لقالي قا غنر كبار لذا تبغت ساكل أمسيا
1: يقار مكيو لقالي قا تنركب كاكو تبغ نير قلنا نتبع لقالي قا تنحنا
0: هم نتراح جيت الزوال كنا منفعل
1: وي منفعل هذي بلنا
0: قال لنا مش لكنا نركي
1: سلاحي لكم تراين دلفاكم اقزق مسروع مغناتو انت تنافحة كنتو قرابتي اخم انت تقرابتكم كا ابحالة قطعتو اخم سلازي ايا ترافيك صبو ميز لكم قالو لك ليك تنركبكو صبو كوين يارو تبع لك ليك اقنات سنحنان با
0: ديك اجغة با هل نرسي الكفاغنا
2: نم تسعر ازي
1: ندعي لا نحنا تجننا ابزي سخا تلاقتنا لا بعدها نقولي ما ليك عليك تبلعوا هدف نف نف نف نابلكم مش توقع رابيكم بزكير من قد خيركم بعدا ليك عليك زعد زي كون نيرو بعد الموت ترافيك وينيرو انا خا كون لينا باس يدك ها صبوت تمر تخت مهارس للدلو خي يا نعناش كم جهلك با وا اتيورس كنت ترقمي
3: كون لك ترافيكم تحزت قبري
1: صغبالي طراي ازيام كمهاري يمزلو تشاو طراي

0: Anthony, Darren, Alani.
1: Alani.
2: You're Sansi.
1: Wow. Come here, Azia. I'll give you a number.
0: نبي نبي ده
2: أغني يغم من عري خيلكي نايروس مرة يزغني نيزن سحتتكم من حطو بس نايروس أتأساسي رغم من سولكمي يورسكو كاب قزانا مستوسكوكو ألا ما مغطعتو كون خون تغينو أي تعقبو النابلت أبززا أتغو قزا كم زبار رقيراتني شعو بتحي بنفاس بغري دكاتي مستوتغو كيف تغن قزانا خير يغري تحتيو سدراي دما جيجاي ميهيروم نموغوت فغرام حاوي سمي صلاخي يور صحابتي قالخا انت را كاسكو غير كاري غزبل كاني تقلو زي بل كايرا سايكلنا خدكو كنا جيزي كاب حدا قامس كلا اوتي يورس كوني لا بترافيك مزات حزتني انت خوينا خومو غيرا الى تمارا ميرل حاسي بالوخا ناتو تفلت وندكم تو ود غزاوتنا كمي دينير موتو مشكله تا غيرنا غدندي ابتحت عباي ميكيناتي سيغا ذكر شعو اوه حكا عبا يورسكم اختب لنيلة حق ترافيك ختال جميرة اذا خاسكو خا حقنا ترافيكي تبقي خا نبي دي خزبال كان بانو خا اب كلاسنا زيكون ملسنا جيرا زيرو خمزة متزقا برتني انتو خينا اخو مقيراتني يلا كمارا تمارا ميرولو يا خا تبق تتمرتي غميل كن يورس كاب سب كيدا لغو بعلي ياتنع بعلي كسرح عباي تمرتي غمير كن فتي مزير ساعة تمرتي غمير كن برحري أخا قزي بقبقنا تتقنكو أبتمرتي خنفع قالاتي إزوون سلاخي إيو رسعتي وما زغول لنا قبرت لي حقي فانتسعمكو أو وحدة
1: أي وحدة هني
2: حجي خمان كمس قنية يغني اللي إيو رسعتي تايخ موتب لنا نيركي إيو رسعتي
1: سقبلو كمهار اللو سباطة تمرتخ تمهارس لدالو خي
3: كمهار اللو
2: تماهيري

0: ابص على تنط
1: اسناي كبتكو
2: رو تغب حاجه المسكينه كل يفتي
1: حقلا عند حاجه ليكون راكبته
2: امي تذاكاتي لي ما هو كنا حمير
1: اللي مالو ابسر
0: هلو محمد ادريس
3: مرحبا مرحبا اما انا جمال سمع عندنا سلاك له
0: اها
3: عافيش كل نسوق لما وبلك له حاجتي حقه كل مكانه
0: يا اخي حماكم محمد ادريس حماكم يا اخي

0: ሳልም يومتا عزمه معنا هو تو اكرينا يمتنا ولا
1: ايوه غلمصاتو تسلدي وعلك
0: غلمصناتو
1: ايوه
0: قولوا انا فجر مسافرت كل شيء مسرك هات كل لكم
1: مرحبا يا باي
0: قولوا ناي سلاشر ناي جاربيت ناي مسافر في الحته بالكيتو دراهم بشركه مغسكو غلندا دي بيتو
1: احنا ما ابويا علي سلادنا الى دكان حد قدي بيعلى سلام اللي هي تشي مدرسه سكنه بتلا كان بون صابطتني ليلي انا ما قدرت تشي قل من برتنا لقبق الشكي جربت
0: قرو اما درست لي هالو بوني اهم شيء دراسه كيتو ها علم سنيتو تعلم العلم ولو كان سحر به الابطال دي مثلا بشركه تردي
1: دراسه لا تو قل ادرست وقل لا بخدش لكليات من اسمراء اربطه
0: قرو مديكي كسميره انا هلاكم سلام ابوكي
1: كويس دراجل امزل كنت
0: مرحبا.

0: ولا انت؟
1: انا في عالم جديد.
0: وليك
2: الحمد لله.
0: هيا لو صاركا
2: صار اللي بينا بين عالكو
0: ها اللي يكون اسر عربيات كحديث انكم ريكا جابي اهلك اتبادينا اللي كان يكون قدام صين عالك اقوم ريكا انا قلمدي با غبيت باتر
2: لا انا قدام اللي بين عالكو ذات قدام سدينا حز عالكو تلاقا بحري مقابل متحق عليكم اقنعكم
0: واللي لسنا عليك ميت
2: عفش عفش دكانتو سرنا يا تنتو سرنا قدام
0: نايكا لك باون هاي صاركا كوترباندي تو ولا عفش سليم بلاك قال لي
2: قدام احنا عربيات برقه قليتي سكراوش مالا
0: مسر من صانكا خلاص طيب الا عربيات وسنا قلت يجيستو وقلت تفتشتو
2: يرتقب
0: هلو هلو هلو سمعنا ليكا خلاص اكان لما برهت ريدي بها ليكا دي بها انت شوفك انت بها الكم ثاني شوفك طيب

0: تعالي ميت وقدر يا ميمة ولا
1: ميت دي وقبيلها لي.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. مشغول بالطريق.
4: روح على الكابتن الحمد لله. انا تفتن احنا تكون تربت حمية كبيرة. ما شاء الله. خير بسم الله بالحي. بسم الله بالحي.
5: مدينة الله. ما نجيبك يا جمال. ما نجيبك. ما تستعجل يا أخي. ما تستعجل. العجلة من الشيطان. دفع بالجمال. دفع بالجمال ولي.
6: يا حاج بالله تنفر مني. دي بقى دفع بلينا. هذا السنت بطأ فوق بطأ مني. دفع من قبع عفشنا ونوصنا جهنب قل أتونات الله.
5: بو. جهنب قدام. قدامي الآتة دي بطأ أبوك. جهنب الآخرة اللي بتأب عمالك تأتي. جهنب يجي بلنا.
6: الله ما عمال خير أمره نفسك وشك سجنة الأبلوك.
5: عملنا رب الأمر لكن مدمن آدم كله عمل يسنيت له
6: ما لها عملنا قلنا أذن منه أذن تحقوط عن حمد بالله يخد كردي لك أني تنفر مني
5: ما قلت كده يا جمال أنا ما قلت كده ها جمال ولي أنا كم حمي ليكو مثل فقرة وفقرة أنا عند بيلكو أدعي ليكو بس
6: لك أسمك سنة طبع سنة طبع
5: مرحبا مرحبا

0: يمّا غاشا سالم كيا مام
1: انا دات هني تنقل سالم من قدام سني تقول كات برا الكون تشقول كريك هي
0: يمّا نجات وامي بصحاني تبي لا
2: الله ابوتا هي اسالكيني الا كان غونا يكون ارض مري ما بتحكوك ابوتا
1: هذا تلا كان ما بلا وهي بتحكنا انا دايما تحاجي على كون نجات انت هنا نجات ولا تشلا كان الله يكون اكان ما بعد توتي هنا اقرب لرينيتا الا مغاشا قبيله تم حلوي حضر الناظر لحد يوم قدام مسلوم للقصة لا تحديه ووجه لا تحديه سمعكيني؟ قاشا انا برا ليت ايكون تتحديه وجه لا تحديه هلبي انا انت من الجيل اللي يوم هليكم شيء الا متعمر دي بهلبي
0: كما كان يقص هذا السالمو؟
1: يا كادا بدينا برا عم قيسم؟
0: ازل عليته ازل بدينا برا عم السالمو؟ فجر عند رفع عم قيسم؟
1: خلاص هقول لك بني قيس قدام مين جورج؟ ببلا يمكن شوف جورج اجيك اجيك سليم
3: حمام دحنا الشقي ست أيوكي رد أتحد على يكون ودي تحكومة شيء وعد عبدوما ما شاء الله نور وأنوار وأيضا ما لو قبل شقاء مثبت من أيوكي
4: لا في فبنت كلي تقرأ دم دويلت
3: لا تحكوك قرقف من اللي يخرج نور وأنوار يكون قابل تحكوك
2: لا هم تحكوم من اللي بيت حديثته
4: أعمل حريق
2: ما تكون
4: دي فارة سميرة أبو يسكب كليكم قلبي لا لا لا عادي أزيك إذا هي تغرحيني فدورنا سبحنا ودرامنا كل دي كده انت ببرات وكل سارم كمان أسئلة ودويل دي بو
2: لا لا فطور فلو بشي هزعلكم دي بيتنا فتر وحرق لهم او نايم سوا قد حتى عزمه
4: يا سميرة كلا اسحبا بيالك بو يساني تجد بيها رفا
2: بس
4: كورنا واحدة استغفر الله

0: ولا سلم ويا ما سند ابحام
1: مرحبا
0: كيفك
1: يا محمد؟
0: الحمد لله كيفك تمام ميت؟
1: الحمد لله
0: ادبيت بقصكم
1: والله احنا ده تزق سنه ما زقونا لان قامكم هزعلنا احنا شايف قام لنا
0: اي فالك اي فالكم فطور جاب اهلا وافطرنا ما جبناش نقدر نستيت
1: خلاص شكرا يا محمد ريس بس هذا شايف قام لنا ثبت لي اهلا موبايلكم ترى صوره
0: موبايل مرحبا والله
1: هيا بقى
0: مرحبا دروي
1: محمد ريس
0: ما نسمع عنك ازي حنا الا عفش مشكلته ميتا من نسال بقري منه
1: والله يا محمد ريس اللي عفش لي قلت اسال منه كان لك كم المقلبه
0: أيوه.
1: لكن اجي سؤالات دكم دي لانه اللي عفش لي بهيئته من صديقكم ديبو من قبي مرحيكم لانه بقول اسئله بزحله من سجاد تريد تسالني اسئله بتو لا سجاد لا مفكره وانكلت ابو من قبي لا قبي لا قدمنا اللي تام محمد ريس
0: سمعنا سمعنا سمعنا سؤال ما يبس اقول السؤال ابو سؤالات بتو من قبي احنا ينقربوا وانتم سالوكم من قبي الا حجار رجاله بيلكم الا برسلوا بس
1: اما محمد ريس انتم سنن ليكم مسلككم على لكن التامن ما انا من قبي جريمتكم من جريمتهم مش تفنتين
0: جريمتنا وجريمتهم حتى
1: ايوه اقلمي انتم ابيات قلت تجرد قدر لكن اللي عفش اللي ما انت عفشت امرت لا تحزي لا عفش اللي كونترباندي مهربات دي مجتمعنا مزيت بزحوت ده ثبت اللي جابه لا عفش اللي يكون لا عفش اللي برسميات لأتى كمان بحسن ده قبا ديبو مدرته منفعته ده تفرقت وسبق الحكومة واجبه من ده هبوتر لقاته هذا قروب من البيت لنا سنة وزيد ونافتة مو حبر تلاقي أمرنا وبالتأمرين قدرون انتم ما ثبت اللي جابه شوية كما تتقروش ليه تأينك بالي مسؤولية الشعبية لكم
0: عجب اللي ما الحابرة ديبو تبي
1: هلا عم محمد ريس تجار مزيد دين بو تجار دين اللي بومنا لا رأوا حاجة ام بل ام ميالين وبسناتين مقصبهم قول حسابة ديبا شعب لا تراعي مسؤولية اللي بومنا شعب لا تراعي مسؤولية دي مقدنهم يكون ديب أطرافهم كمان يلي
0: بس
1: ايوه
0: سمعنا بس يبا إلا قد من قبي

0: احنا مالات دي مكازين انكاريو مالات انك ما هزت قلبنا ادارت حتى يطبق شو شام الليل ادي بقى احنا لي قره من كين كاتر ايه اللي قال لهم تحت كان واينا وقرهنا دي قلنا بروع اشكالاتنا نشكل بدات مشكلات حتى قلبنا بس اللي قد بنقبق الرقلة احنا نوصنا رجع عمه لنا بس نفسنا نوصنا امرامه لنا كبسل
1: تمام
0: خلاص مرحبا
1: انا ما جماعات حتقوني اللي قس ان شاء الله مرت حديث نتريه
0: خلاص مرحبا مرحبا

0: ان جيت لنا مكينه نحر نحتاجناها. اي نسالنا لك طيب ابوك
1: ما انت لو وضحت قصدي انا مقبل الدوله.

0: الو الو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: مرحبا سالم، انا هذا جمال. انا
0: ما لي يا خلي كل دنقول بدي مطلع عربيه خربت دي. هذا اليوم الارض بجار دي من خليل عفش مسدونا.
1: جمال جمال، الا انا وانت وعبد الحي ما حبرنا وتهاجينا دي با كم الا لما سال عفشنا يا مهربات تل جاردين قلت كر يعجزني
2: حري قندح وبات هليكا اتيا كان كريو ممكن تكاسني
0: سب سوق الامر دي من انت ما هني يا سالم. بس يوم لاري تنكري وفجر طوال النص منك
1: جاردين امبل خدار وخضروات بعد عفش لك كر ديبون
0: عفش يا اخ عفش نافع يكون لخلفينو وسكر وكراويش وليتو
1: قداميتنا تاكلنا جمال اتيا كان كريو وحقوها عفش كترف
0: انا ذا زات الماكينه ورطتنا واتخذنا لنا هذا قفر هنان ديك حتى مشكله يا عرف
1: جمال لحال فتاك لنا كالي بسر باسر عفش عفش سلام ودحنق من قبي اتيا كان كريو
2: يقف سالم سداون حتى يوم هاو حنا يقدم حوس دي فالكم
0: ما مشكله اجارب اطوف قندفعكم تمام مشكله طلبك نهائيا التي لك ندافع بس يوم لا رزدينا
1: سمعني اقول لي حمد محجز ورا تعال انت تسالني

0: اسمعنا بسالم.
1: مرحبا.
0: انت مقابل انت حتى معرفة زينة تقدر؟
1: جمال ولا حتى قابي انا. انت نوز كمقابل ليك انا في سكري. تحاقل النبلك ليك وهقيا حجار وواد حتى لا.
2: جمال مكينتي كربت منك؟
1: وابعد مشاكل ألبك. انت العفشناك عفشناك تهريب سبت قبها اقلنا قلت لك مو بتحزن ليك. حنا هياني سب بالحمد لله ننبر حنا.
0: وحنا هي الهبات من تلبها لحنا. وما لنقو تفهم حنا. هل انت مخزن عبدو ولا نايكا؟
1: اها ازهياني بيني وبين عبدو هي ساعات قلت لك راح تحزن ليك. قلت امر عبدو لجاردي نالو قبا من قبي عندما تا لك راي يقول لك انت وعافيش كانت حاجه لنقر على راسك يا حزي.
0: هبي هبي وهبي
1: تعبان

0: لا اله الا الله. لينا عرفت ناسبي يا حاج وي سعد، انا مودينك يا اخي حنا دي ملينا انت زادنا صبر
1: يا جمال. قبل دحان سلام قيس البس سامع انت ابو دحنا وسلامنا قنيتي ومريت هاي دفيت بال دفا بلت يا ابوك دفا بال. لا اله الا الله.
0: دفا دفا دفا دي ملينا عفش نو نو نصب طاونا ما غزم غلي دونا تمر الم غلط عرونا خبر هلك.
1: لا اله الا الله. سمعني بل الكيد اللي كما كايد ربي لي داني كون بل هوس كرينا ما قبل سنين تتعبك
0: قدام قدام علو قيس روي انت عملتها ما تليت من قبل يعني هف نبل
1: انا اللي كيبا عملت ربي ده لكن ربي ما عملكم بدي اللي نبيلا كمراتكم هنرطو كمراتكم ودوي بيلان كل بصبر نتبع ساعتها بوكا
0: دحان دحان سمعني
1: صبر ودوي بيلا ربي ما ان الله مع الصابرين يا
0: يا عمنا بالله هذا عارضي تقبأ دي بي نتخارج حتى قلنا انت بسلامك حتى قد تبتح وانا ما اسمر يقلف قرر تقبل لي ده
1: ان شاء الله ان شاء الله بس يا رب سلامنا
0: لا بتحنى انا بل خلاص
1: وحدنا لنا.